0: دونالد ترامب قد أعلن صباح اليوم أن مضيق هرمز سيعاد فتحه يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع توقيع اتفاق السلام بين طهران وواشنطن. وكجزء من مذكرة التفاهم قالت إيران أنه سيتم الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. وقد لقي الإعلان ترحيبا من دول المنطقة، حيث شكر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني باكستان على دورها في التوسط للتوصل إلى اتفاق.
1: When negotiations begin within 60 days with the aim of reaching a final agreement, if such a final agreement is ultimately achieved, the key issue for us will naturally be the implementation of its provisions.
0: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثات مطولة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل اجتماع مجموعة العمل المقررة عقده على هامش قمة مجموعة السابع هذا الأسبوع. وتعد الحرب في أوكرانيا أحد القضايا الرئيسية على جدول أعمال قادة مجموعة السبع خلال القمة التي ستعقد في فيينا بين اليوم وغدا. ولن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، لكن مستشاره لشؤون الخارجية يوري أوشاكوف قال إن بوتين وترامب أجريا بالفعل محادثات.
1: Regarding the Ukrainian conflict, Donald Trump once again emphasized the need to end hostilities. He stated that he's prepared to influence both his European partners and Kyiv, including during upcoming meetings at the G7 summit. Recent strikes on civilian targets on Russian territory are certainly hindering a settlement, and this was noted.
0: أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أن زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أصبحت المرشحة المفضلة لدى الأستراليين لتولي رئاسة الوزراء، متقدمة على رئيس الوزراء الحالي أنتوني ألبانيزي للمرة الأولى. وشمل استطلاع ريزولف بوليتيكال مونيتور نحو 2000 ناخب، حيث اختار 33% من المشاركين السيناتور هانسن كخيارهم المفضل لقيادة البلاد مقابل 29% لألبانيزي، فيما اختار 16% زعيم المعارضة أنجس تايلر. وفي حديثه لبرنامج سان رايز على القناة السابعة صباح اليوم، حذر السناتور بارنابي جويس وهو من حزب أمة واحدة من المبالغة في تفسير نتائج استطلاعات الرأي في ظل التغيرات السريعة في المشهد السياسي الأسترالي.
2: You got to be really, really careful of it. You just got to concentrate on now, concentrate on now, and down the track at an election, it will not be the same as polling today. Whatever it is, better, worse, it'll be different. And I just focus on the here and now. Okay. That is so important.
0: أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن أكبر زيادة في تمويل القطاع الصحي خلال السنوات الأربع القادمة، وسيتم تخصيص أكثر من 10 مليارات دولار إضافية لزيادة عدد أسرة المستشفيات وتوظيف المزيد من الكوادر الصحية وإجراء المزيد من العمليات الجراحية. وقال وزير الصحة في الولاية رايان بارك إن الولاية ستنفق أكثر من 36 مليار دولار على قطاع الصحة خلال 12 شهرا المقبلة.
3: We'll see extra thousands of extra ED presentations able to be taken on. It'll see thousands extra surgeries able to be taken on and thousands more inpatient services, including those emergency surgeries that people critically need.
0: أقر وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر بوجود مخاوف بشأن التغييرات المقترحة على البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة NDIS، وذلك بعد أن تلقت لجنة التحقيق تابعة لمجلس الشيوخ أكثر من 4000 مساهمة عامة خلال أسبوعين فقط بشأن إصلاحات البرنامج.
4: This will still be the biggest social program Australia has outside the age pension. It will grow every year, way bigger than Medicare, and it will remain the centerpiece of the most comprehensive suite of supports you will find anywhere in the world for people with disability, anywhere in Europe, anywhere in North America.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 15، أديليد أمطار 20، ملبن غائم جزئيا 18، هوبرت مشمس إجمالا 13، كامبرا غائم 16، سيدني غائم أيضا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحاً من الاثنين إلى الجمعة.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. بدأت لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ اليوم أولى جلسات الاستماع حول حزمة من التعديلات الضريبية الأخيرة، في وقت حذرت فيه مجموعات الأعمال من أن هذه الإصلاحات أعدت على عجل وستؤدي إلى تثبيط الاستثمار. وفي بيان مشترك دعت كل من غرفة التجارة والصناعة الأسترالية ومجموعة الصناعات الأسترالية ومجلس الأعمال الأسترالي ومجلس منظمات الأعمال الصغيرة في أستراليا إلى رفض هذه التعديلات. وقالت السناتور الإحرارية جيسيكا كولينز إن أصحاب الأعمال الصغيرة أعربوا عن مخاوف بالغة إزاء الإصلاحات خلال اجتماع مائدة المستديرة عقد في سيدني صباح اليوم.
1: With these changes that are going to be forced through, they are going to vacate this country. These are people that are building this nation. They are daring to dream, and this is going to be a tax on their dream and ambition, and we will be fighting this every step of the way.
0: من جانبه دافع وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز عن الإصلاحات قائلا إنها ستوفر ظروفا أكثر عدالة وتسهم في تحسين القدرة على شراء المساكن بالنسبة للمشترين لأول مرة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب إيادي أن اتفاق السلام مع الولايات المتحدة يشمل أيضا لبنان، حيث استهدفت الضربات الإسرائيلية في جنوب البلاد عناصر من حزب الله. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيعاد فتحه يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع توقيع اتفاق السلام. وكجزء من مذكرة التفاهم قالت إيران إنه سيتم الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.
2: When negotiations begin within 60 days with the aim of reaching a final agreement, if such a final agreement is ultimately achieved, the key issue for us will naturally be the implementation of its provisions.
0: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثات مطولة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل اجتماع مجموعة العمل المقرر عقده على هامش قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع. وتعد الحرب في أوكرانيا أحد القضايا الرئيسية على جدول أعمال قادة مجموعة السبع خلال القمة التي ستنعقد في إيفيان اليوم وغدا. ولن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، لكن مستشاره للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف قال إن بوتين وترامب أجريا بالفعل محادثات.
2: Regarding the Ukrainian conflict, Donald Trump once again emphasized the need to end hostilities. He stated that he's prepared to influence both his European partners and Kyiv, including during upcoming meetings at the G7 summit. Recent strikes on civilian targets on Russian territory are certainly hindering a settlement, and this was noted.
0: في أخبارنا الأسترالية، أظهرت نتائج استطلاع جديدة للرأي أن زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أصبحت المرشحة المفضلة لدى الأستراليين لتولي رئاسة الوزراء، متقدمة على رئيس الوزراء الحالي أنتوني ألبانيزي للمرة الأولى. وشمل استطلاع ريزولف بوليتيكال مونيتور نحو 2000 ناخب، حيث اختار 33% من المشاركين السيناتور هانسن كخيارهم المفضل لقيادة البلاد، مقابل 29% لألبانيزي، فيما اختار 16% زعيم المعارضة أنجس تايلر. وفي حديثه لبرنامج سان رايز على القناة 7 صباح اليوم، حذر سيناتور حزب أمة واحدة بارنابي جويس من المبالغة في تفسير نتائج استطلاعات الرأي في ظل التغيرات السريعة في المشهد السياسي الأسترالي.
3: You got to be really, really careful of it. You just got to concentrate on now. Down the track in an election, it will not be the same as polling today. Whatever it is, better, worse, it'll be different. And I just focus on the here and now. That is so important.
0: نبقى في أخبارنا الرياضية، حيث فرض المنتخب الياباني تعادلا قاتلا على نظيره الهولندي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت الصباح اليوم ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال 2026. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 15. أدليد أمطار 20. ملبن غائم جزئيا 18. هوبرت مشمس إجمالا 13. كامبرا غائم 16. سيدني غائم 20. بريسبن غائم جزئيا 23. وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس أن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما سيوقع في جنيف في 19 من الشهر الجاري. وأكد شريف أن الاتفاق ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، وهو مطلب تمسكت به طهران خلال المفاوضات الشاقة المتواصلة منذ الإعلان عن وقف هش لإطلاق النار في 8 من نيسان أبريل الماضي. ومن جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز الممر البحري الحيوي الذي أغلقته إيران بعد بدء الحرب سيفتح بعد توقيع الاتفاق، كما أعلن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية الذي بدأ في 13 من نيسان أبريل الماضي. وقال ترامب أن الاتفاق سيحقق الأمن والسلام في الشرق الأوسط. وبدورها أكدت طهران على لسان نائب وزير خارجيتها قاسم غريب أبادي أن الاتفاق يوقف الحرب فورا وبشكل دائم، مضيفا أن بلاده حققت انتصارات كبيرة خلال هذه الحرب. وقال المسؤول الإيراني أن بلاده ما زالت لا تثق في التعهدات الأمريكية.
1: We have no trust whatsoever in the enemy. Our trust is in our military power, our diplomatic strength, and the support and unity of our own people. For that reason, implementation of this memorandum is extremely important. We have specific plans to monitor the implementation of America's commitments under the Memorandum of Understanding, as well as in the second phase, when negotiations will be necessary in order to reach a final agreement.
0: أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم تفوق زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون في الشعبية على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمرة الأولى. وأفاد الاستطلاع الذي شارك فيه حوالي 2000 شخص أن 33% يؤيدون وصول هانسون إلى رئاسة الوزراء مقابل 29% لألبانيزي و16% فقط لزعيم المعارضة أنجوس تايلر. وفي حديث له صباح اليوم مع القناة السابعة دعا عضو مجلس الشيوخ عن حزب أمة واحدة برنابي جويس للحذر في قراءة نتائج الاستطلاعات في وقت يمر فيه المشهد السياسي بتغييرات سريعة.
2: You got to be really, really careful of it. You just got to concentrate on now, concentrate on now, and down the track at an election, it will not be the same as polling today. Whatever it is, better, worse, it'll be different. And I just focus on the here and now. Okay. That is so important.
0: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم لهجوم صاروخي روسي واسع استهدف العديد من أحياء المدينة بحسب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الذي تحدث عن إصابة 6 أشخاص على الأقل بجروح. ودعت الإدارة العسكرية للمدينة السكان إلى البقاء في الملاجئ مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 140,000 شخص من سكان شمال المدينة. وأفادت السلطات أيضا بأن النيران اشتعلت بعد الهجوم الروسي في إحدى كاتدرائيات مجمع لافرا الشهير للأديرة الكهفية في كييف، وهي كاتدرائية رقاد السيدة العذراء. وفي خاركيف في شمال شرق أوكرانيا قالت السلطات المحلية أن 5 مسعفين قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 5 آخرين في ضربات روسية استهدفت المدينة وأشعلت عدة حرائق فيها. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد ممطر 19 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32، بيرث ممطر 15 درجة، ملبون غائم جزئيا 18، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 16 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من 6 صباحا إلى 6 مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

شعرنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا، اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا، قطعنا بحور الحب كلتها الا بحرك انت مغرقنا يا حلو اشتقنا.

احلام عالطرقد ورا احلام عشنا بزمانك اسعد الايام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

0: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. قال معهد لوي وهو مركز أبحاث أسترالي مرموق أن الصين قادرة على توجيه ضربة صاروخية مباشرة لأستراليا، ولفت إلى تزايد هذا الخطر مع تعزيز بكين لترسانتها من أسلحة بعيدة المدى وصواريخ أسرع من الصوت وبنائها جزرا في بحر الصين الجنوبي. وخلص تقرير للمعهد إلى أن التهديد الرئيسي لأستراليا يتمثل في الصواريخ الصينية التي تطلق من السفن والغواصات، وفي صاروخ باليستي جديد متوسط المدى يمكنه الوصول إلى أراضي أستراليا انطلاقا من الصين. لكن التقرير لفت إلى أن تقديراته تنطوي على تقييم لقدرات بكين وليس نواياها. وقال سام روجيفن مدير برنامج الأمن الدولي في معهد لوي لوكالة الصحافة الفرنسية أن التقرير ليس متشددا ولا متساهلا وليس تهويليا ولا متراخيا، مضيفا أن نمو جيش التحرير الشعبي الصيني هو أهم تطور طرأ على أمن أستراليا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وهناك حاجة ملحة إلى نقاش أسترالي أكثر إلماما بهذه المسألة. ويشار لأن أستراليا أعادت صياغة استراتيجيتها العسكرية قبل 3 سنوات ردا على التوسع السريع للبحرية الصينية وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، مع تركيزها على ردع أي خصم عن الاقتراب من حدودها الشمالية، إلا أن الحكومة العمالية الحالية تبدي تحفظا في التطرق إلى احتمال تعرض البر الأسترالي لهجوم مباشر. أقر وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر بوجود هواجس جدية بشأن الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة، جرى التعبير عن بعضها خلال جلسات الاستماع البرلمانية التي عقدت على مدار 3 أيام الأسبوع الماضي. وكانت جماعات مدافعة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة شددت على أن الإصلاحات الحكومية الرامية إلى خفض كلفة الخطة ستؤدي إلى إخراج حوالي 300,000 شخص منها وحرمانهم من الخدمات التي يحتاجون إليها. باتلر قال في حديث مع الاي بي سي أنه استمع إلى الهواجس التي تم التعبير عنها، مؤكدا أن التغييرات المقترحة لن تؤثر على التزام الحكومة القوي بتحسين الخطة وتعزيزها في المستقبل.
1: This will still be the biggest social program Australia has outside the age pension. It will grow every year, way bigger than Medicare, and it will remain the centerpiece of the most comprehensive suite of supports you will find anywhere in the world for people with disability, anywhere in Europe, anywhere in North America.
0: تنفس المسؤولون والأوساط الاقتصادية في سويسرا الصعداء أمس بعد رفض الناخبين بفارق ضئيل مقترحا مناهضا للهجرة ينص على وضع سقف لعدد السكان تسبب بانقسام حاد وأثار تحذيرات من حدوث فوضى في البلاد. فبعد منافسة محتدمة بين مؤيدي ومعارضي مبادرة لا لسويسرا الملايين العشرة التي طرحها حزب الشعب السويسري اليميني المتشدد، أظهرت التقديرات الأولية أن حوالي 55% من الناخبين عارضوا المقترح. ونص المقترح المرفوض على إجراءات تحول دون تجاوز عدد سكان سويسرا 10 ملايين نسمة قبل العام 2050، علما أنها تعد حاليا أكثر قليلا من 9 ملايين نسمة. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد: ممطر 19 درجة، بريسبان غائم جزئيا 23، هوبارت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32، بيرث ممطر 15 درجة، ملبون غائم جزئيا 18، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 16 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس أن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما سيوقع في جنيف في 19 من الشهر الجاري. وأكد شريف أن الاتفاق ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان. ومن جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز الممر البحري الحيوي الذي أغلقته إيران بعد بدء الحرب سيفتح بدون رسوم بعد توقيع الاتفاق. كما أعلن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية الذي بدأ في 13 من نيسان أبريل الماضي. وقال ترامب أن الاتفاق سيحقق الأمن والسلام في الشرق الأوسط. وبدورها أكدت طهران على لسان نائب وزير خارجيتها قاذم غريب أبادي أن الاتفاق يوقف الحرب فورا وبشكل دائم، مضيفا أن بلاده حققت انتصارات كبيرة خلال هذه الحرب. وقال المسؤول الإيراني أن بلاده ما زالت لا تثق في التعهدات الأمريكية.
1: We have no trust whatsoever in the enemy. Our trust is in our military power, our diplomatic strength, and the support and unity of our own people. For that reason, implementation of this memorandum is extremely important. We have specific plans to monitor the implementation of America's commitments under the Memorandum of Understanding, as well as in the second phase, when negotiations will be necessary in order to reach a final agreement.
0: وفيما لم يصدر بعد أي موقف عن إسرائيل بشأن الاتفاق إلا أنها نفذت أمس غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما استدعى تهديدا إيرانيا بالرد وأثار غضب ترامب الذي حمل على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب أقدامه على ذلك بينما كان الاتفاق في طور الاكتمال. وتسببت الضربة الإسرائيلية بمقتل 3 أشخاص وفق وزارة الصحة اللبنانية. وصرح ترامب لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن الضربة الإسرائيلية أدت إلى تأخير التوقيع على الاتفاق، واعتبر أن نتنياهو يفتقر تماما إلى الحكمة. بدأت لجنة تحقيق برلمانية بشأن التغييرات الحكومية الأخيرة على القوانين الضريبية عملها اليوم وسط تحذيرات من كبار رجال الأعمال والشركات من أن هذه التغييرات أقرت على عجل وأنها ستخلق مناخا طاردا للاستثمار. وكانت غرفة الصناعة والتجارة والمجالس التي تمثل أصحاب المصالح الصغيرة أصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه إلى رفض التغييرات. عضوة مجلس الشيوخ من حزب الأحرار جيسيكا كولينز قالت أن مخاوف أصحاب المصالح الصغيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة، مؤكدة أن المعارضة ستحارب التغييرات الضريبية.
2: These changes that are going to be forced through, they are going to vacate this country. These are people that are building this nation. They are daring to dream, and this is going to be a tax on their dream and ambition. And we will be fighting this every step of the way.
0: أقر وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر بوجود هواجس جدية بشأن الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة جرى التعبير عن بعضها خلال جلسات الاستماع البرلمانية التي عقدت على مدار 3 أيام الأسبوع الماضي. وقال باتلر في حديث مع الاي بي سي أنه استمع إلى الهواجس مؤكدا أن التغييرات المقترحة لن تؤثر على التزام الحكومة القوي بتحسين الخطة وتعزيزها. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد ممطر 19 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32، بيرث ممطر 15 درجة، ملبون غائم جزئيا 18، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 16 درجة. نهاية النشرة. قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

عندكش العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد بضوي العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندكش العالم

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

بشوفك الصبح بشوفك العصر في أصغر حارة وأكبر قصر أجيلك المغرب فتروح مصر ملف في قلبي وراك بشوفك من بعد ومن قبل عيونك مشيتني على الحبل وحبك زي القهوة الدبل بيبدأ يومي معاك

0: استمعوا إلى SBS عربي في كل مكان مع تطبيق SBS Audio.
1: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
2: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning Australia من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: عناوين النشرة: ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وينتقد نتنياهو محملا إياه مسؤولية تأخير التوقيع بسبب الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس. زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن تتقدم في استطلاعات الرأي للمرة الأولى على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بوصفها الشخصية المفضلة في منصب رئيس الوزراء. كييف تتعرض لهجوم روسي صاروخي واسع فجر اليوم. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس أن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما سيوقع في جنيف في 19 من الشهر الجاري، أي يوم الجمعة المقبل. وأكد شريف أن الاتفاق ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، وهو مطلب تمسكت به طهران خلال المفاوضات الشاقة المتواصلة منذ الإعلان عن وقف هش لإطلاق النار في 8 نيسان أبريل الماضي. ومن جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي أغلقته إيران بعد بدء الحرب، سيفتح بدون رسوم بعد توقيع الاتفاق. كما أعلن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية الذي بدأ في 13 نيسان أبريل الماضي. وقال ترامب أن الاتفاق سيحقق الأمن والسلام في الشرق الأوسط. وبدورها أكدت طهران على لسان نائب وزير خارجيتها قاسم غريب أبادي أن الاتفاق يوقف الحرب فورا وبشكل دائم، مضيفا أن بلاده حققت انتصارات كبيرة خلال هذه الحرب. وأوضح غريب أبادي أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ستنطلق خلال مهلة 60 يوما بعد التوقيع. وقال المسؤول الإيراني أن بلاده ما زالت لا تثق في التعهدات الأمريكية.
1: We have no trust whatsoever in the enemy. Our trust is in our military power, our diplomatic strength, and the support and unity of our own people. For that reason, implementation of this memorandum is extremely important. We have specific plans to monitor the implementation of America's commitments under the Memorandum of Understanding, as well as in the second phase, when negotiations will be necessary in order to reach a final agreement.
0: ورغم أنه لم يعرف الكثير عن مضمون الاتفاق الذي تقدمه طهران على أنه مذكرة تفاهم، إلا أنه من الواضح أن النقاط الأساسية التي دفعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى شن الحرب على إيران لم تحسم بعد، وعلى رأسها الملف النووي. كما يبقى بين المسائل العالقة البرنامج الصاروخي الإيراني الذي كانت إسرائيل والولايات المتحدة تطالبان بوقفه، بالإضافة إلى دعم إيران لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط على رأسها حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن ومجموعات عراقية. وفيما لم يصدر بعد أي موقف عن إسرائيل بشأن الاتفاق، إلا أنها نفذت أمس غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما استدعى تهديدا إيرانيا بالرد وأثار غضب ترامب الذي حمل على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب أقدامه على ذلك بينما كان الاتفاق في طور الاكتمال. وتسببت الضربة الإسرائيلية بمقتل 3 أشخاص وفق وزارة الصحة اللبنانية. وصرح ترامب لموقع أكسيوس الأخباري الأمريكي أن الضربة الإسرائيلية أدت إلى تأخير التوقيع على الاتفاق، واعتبر أن نتنياهو يفتقر تماما إلى الحكمة. أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم تفوق زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن في الشعبية على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمرة الأولى. وأفاد الاستطلاع الذي شارك فيه حوالي 2000 شخص أن 33% يؤيدون وصول هانسن إلى رئاسة الوزراء مقابل 29% لألبانيزي و16% فقط لزعيم المعارضة أنجوس تايلر. وفي حديث له صباح اليوم مع القناة السابعة، دعا عضو مجلس الشيوخ عن حزب أمة واحدة بارنابي جويس للحذر في قراءة نتائج الاستطلاعات في وقت يمر فيه المشهد السياسي في البلاد بتغييرات سريعة.
2: You got to be really, really careful of it. You just got to concentrate on now, and down the track at an election, it will not be the same as polling today. Whatever it is, better, worse, it'll be different. And I just focus on the here and now. Okay. That is so important.
0: أقر وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر بوجود هواجس جدية بشأن الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة، جرى التعبير عن بعضها خلال جلسات الاستماع البرلمانية التي عقدت على مدار 3 أيام الأسبوع الماضي. وكانت جماعات مدافعة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة شددت على أن الإصلاحات الحكومية الرامية إلى خفض كلفة الخطة ستؤدي إلى إخراج حوالي 300,000 شخص منها وحرمانهم من الخدمات التي يحتاجون إليها. باتلر قال في حديث مع الاي بي سي أنه استمع إلى الهواجس مؤكدا أن التغييرات المقترحة لن تؤثر على التزام الحكومة القوي بتحسين الخطة وتعزيزها.
3: This will still be the biggest social program Australia has outside the age pension. It will grow every year, way bigger than Medicare, and it will remain the centerpiece of the most comprehensive suite of supports you will find anywhere in the world for people with disability, anywhere in Europe, anywhere in North America.
0: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم لهجوم صاروخي روسي واسع استهدف العديد من أحياء المدينة بحسب رئيس بلديتها فيتالي كليتشكو، الذي تحدث عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجراح. ودعت الإدارة العسكرية للمدينة السكان إلى البقاء في الملاجئ، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 140,000 شخص من سكان شمال المدينة. وأفادت السلطات أيضا بأن النيران اشتعلت بعد الهجوم الروسي في إحدى كاتدرائيات مجمع لافرا الشهير للأديرة الكهفية في كييف، وهي كاتدرائية رقاد السيدة العذراء. وفي خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، قالت السلطات المحلية أن 5 مسعفين قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 5 آخرين في ضربات روسية استهدفت المدينة وأشعلت عدة حرائق فيها. في المقابل، أدى هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في مدينة تولا الروسية الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب موسكو. في أخبار الرياضة، فرض المنتخب الياباني تعادلا قاتلا على نظيره الهولندي بهدفين لكل منهما أمس في مباراة مثيرة في أرلينغتون بتكساس ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال 2026 في كرة القدم. وقال مدرب ألمانيا يوليان ناجلسمان أن فوز منتخب بلاده الكاسح أمس على كوراساو المشاركة للمرة الأولى بكأس العالم بنتيجة 7-1 سيعزز ثقة لاعبيه بأنفسهم في سعيهم لإحراز اللقب الخامس لألمانيا. وفي الوقت الذي اقتنع فيه الجميع بأن قطر تتجه لخسارة أولى في كأس العالم 2026 أمام سويسرا، قلب بوعلام خوخي المعادلة وساهم بخطف هدف قاتل منح العنابي نقطة أولى في الوقت البدل عن ضائع لتصبح النتيجة 1-1. وأحرج المنتخب المغربي البرازيل بطلة العالم 5 مرات بالتعادل معها بهدف لكل منهما في باكورة مبارياته. وفاجأت أستراليا تركيا بهدفين نظيفين لنيستوري إيرانكوندا وكونر ميتكالف أمام أكثر من 50,000 متفرج في فانكوفر، وحقق المنتخب السكوتلندي فوزا صعبا على هايتي بهدف نظيف، وفاز منتخب ساحل العاج على نظيره الإكوادوري بهدف نظيف حمل توقيع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أماد ديالو. ودشن المنتخب التونسي مشاركته السابعة تاريخيا في كأس العالم بطريقة مخيبة للأمال بعد سقوطه الكبير أمام نظيره السويدي بخمسة أهداف لهدف على ملعب مونتيري في المكسيك. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في أديلايد ممطر 20 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت ممطر 14، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 16 درجة، ملبون أمطار متفرقة 19، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام ببرنامج أستراليا اليوم, وهو برنامجكم الإخباري المسائي اللي يأتيكم من إذاعة SBS عربي. واليوم هو الاثنين الموافق في 15 من حزيران يونيو لعام 2026.
2: يا هلا بكم مستمعينا الكرام في مستهل أولى برامجنا في مطلع هذا الأسبوع. قبل أن نقدم لكم تفاصيل الباقة التي أعددناها لكم اليوم, نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها للشعب رنجري وايورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: برنامج أستراليا اليوم برنامج يومي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 3 بعد الظهر موعد الانطلاقة, ويستمر معكم حتى 6 مساء, 3 ساعات لاستعراض الحدث, متابعة قضايا الساعة. لدينا فقرة أحوال الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي, ومعكم اليوم
2: أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني, وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم مستمعين التواصل معنا عن طريق إرسال إيميل لي today@sbs.com.au.
2: ولدينا مستمعين الكرام إطلال على أكثر الملفات والقضايا الهامة في هذا المساء. في الشرق الأوسط, توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ومذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما على كل الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية وفتح مضيق هرمز, الأمر الذي سيخفف بحسب المراقبين من الضغط على الاقتصاد العالمي بعد 3 أشهر من القتال. فهل يصمد هذا الاتفاق ويكون بداية النهاية لحرب وضعت الشرق الأوسط على حافة الهاوية؟ هذه الأسئلة والمزيد نناقشها في تقرير مفصل يضم لقاء مع الكاتب والأكاديمي الدكتور عامر ملوكا.
1: وفي شأن محلي, مستمعين, انطلق بالأمس في أستراليا أسبوع اللاجئين الذي سيستمر حتى 20 حزيران يونيو شعار هذا العام 1,000,000 قصة أو 1,000,000 stories. هو شعار يسلط الضوء على التجارب الإنسانية المتنوعة للاجئين وأيضا على مساهماتهم الفعالة بالمجتمع الأسترالي. وبهذه المناسبة تنظم مؤسسة تواصل معرض القصص المشترك الفني 2026 تحت شعار الانسجام من خلال العطاء. هذا حدث يجمع بين الفن والحوار المجتمعي بهدف تعزيز التفاهم والتماسك الاجتماعي ومكافحة العنصرية. ترقبوا بالنصف الثاني من هذه الساعة لقاء مع السيد جوزيف يوحنا, مؤسس ورئيس مؤسسة تواصل للتعددية الثقافية.
2: وكما اعتدتم دائما, برنامجنا حافل بالمقابلات واللقاءات المتنوعة من إعداد الزملاء في SBS عربي. أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود.
3: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi upalapt karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
4: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.

0: توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ومذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما على كل الجبهات بما فيها اللبنانية وفتح مضيق هرمز، الأمر الذي سيخفف من الضغط على الاقتصاد العالمي بعد 3 أشهر من القتال بينهما. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي لعب دور الوسيط الرئيسي طوال فترة النزاع أن الاتفاق قد تم التوصل إليه بعد مفاوضات مطولة، وأضاف أن مراسم التوقيع الرسمية ستقام في سويسرا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من يونيو حزيران الجاري. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقعه تروث سوشيال التوصل إلى اتفاق وقف الحرب مع إيران مخاطبا متابعيه: يا سفن العالم شغلي محركاتك، دعوا النفط يتدفق، واصفا الخطوة بالصفقة العظيمة التي ستجلب السلام والأمن للمنطقة بأكملها. هذا ومن المتوقع أن تنطلق مفاوضات تستمر 60 يوما بين واشنطن وطهران لبحث قضايا عدة عالقة من أبرزها ملف إيران النووي. عن هذه المرحلة قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أباداي على التلفزيون الإيراني الرسمي:
1: When negotiations begin within 60 days with the aim of reaching a final agreement, if such a final agreement is ultimately achieved, the key issue for us will naturally be the implementation of its provisions.
0: ولمناقشة هذه المستجدات الهامة التقينا مستمعينا بالكاتب والأكاديمي الدكتور عامر ملوكة، والذي قال:
2: أنا بصراحة من وجهة نظري أن هذه الحرب ما كان فيها طرف منتصر أو فرض إرادته بشكل نهائي. يعني لو كان هناك طرف منتصر ويفرض إرادته بشكل نهائي لكانت حسمت بفترة قصيرة، ولكن لحد الآن أكثر من 3 أشهر والمسألة لا زالت قيد المفاوضات، وهناك كثير من الأمور العالقة، وأيضا هناك جنوب لبنان. فإذا هناك ليس هناك منتصر، وأنه لو شفنا النقاط اللي تم الاتفاق عليها وهي فتح مضيق هرمز وإيقاف العمليات وتخفيف العقوبات، يعني كلها تقريبا نرجع إلى نقطة البداية، يعني كأنه رجعنا إلى ما قبل الحرب، وتبقى النقاط العالقة مفتوحة للمفاوضات، وكل طرف راح يماطل ويحاول أن يفرض شروطه أو إرادته أو الأشياء اللي يؤمن بها أنها صحيحة أو تخدم مصالح بلده ومواطنيه.
0: قد يقول البعض دكتور ملوكة إن النظام الإيراني قد صمد أمام هجوم أمريكي إسرائيلي كان يهدف لإزالته، أليس هذا فوزا واضحا للنظام إذن في طهران يجعل ربما أكثر قوة بعد الحرب عما كان عليه قبلها؟
2: أنا برأيي يعني لم يخرج أكثر قوة، لأنه أيضا المواجهة مع أمريكا سببت في خسائر اقتصادية هائلة للجانب الإيراني. بس إحنا مثل ما نعرف أنه هاي الدول، دول الشرق الأوسط أو سابقا كان يسموها بالعالم الثالث، لا تعير الكثير من الأهمية للجانب الاقتصادي ومستوى المواطن المعيشي. ممكن أن يكون دخل المواطن يصل إلى $100 شهريا أو حتى لو $10 شهريا، هذا فتشي ما يأثر على الحكومة، أو نشوف لا تسقط الحكومات ولا يصير قد غضب شعبي مثل ما يصير في الدول الرأسمالية. احنا متأكدين انه الجانب الاقتصادي لإيران قد تأثر كثيرا بهذا الحصار لضربة أمريكا حول الموانئ وتصدير النفط. بس من ناحية الصمود ومقاومة أمريكا، يعني مثل تشوف السيناريو الفنزويلي، هناك فرق شاسع طبعا بين السيناريو اللي صار في فنزويلا والسيناريو اللي حصل مع إيران. يعني رغم مقتل خامنئي ورغم مقتل الكثير من القادة، 50% من قادة إيران الصف الأول قد قتلوا، ولكن لا يزال النظام صامد، ولا زال النظام يقاوم، ولا زال لديه بعض الأوراق التي يتفاوض عليها. فبصراحة هو لم يخرج أقوى، ولكن على الأقل أنه هناك حفظ لماء الوجه في أنه لم ينهار النظام بشكل كما كان مخطط إلا من قبل أمريكا وإسرائيل.
0: اتفاق وقف الحرب بين أمريكا وإيران شمل الجبهة اللبنانية، جبهة تشهد مواجهات شرسة بين حزب الله وإسرائيل رغم اتفاقات الهدنة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. فما هي برأيك فرص التهدئة على تلك الجبهة بعد التوصل لاتفاق الآن بين طهران وواشنطن؟
2: هناك سيناريو احتمالاته كثيرة أنه تهدئة شاملة في لبنان، تتضمن وقف اطلاق النار، تراجع في الضربات الاسرائيليه وخاصه الجنوب، وعوده تدريجيه للنازحين مع بدء اعاده اعمار بدعم دولي كبير. طبعا هناك سيناريو اخر انه تكون هناك تهدئه جزئيه، وهي الاكثر احتمال، انه انخفاض في مستوى العمليات، بقاء التوتر قائم على الحدود كما تعودين عليه، مع استمرار المفاوضات حول مستقبل سلاح حزب الله والوجود العسكري في جنوب الليطاني. او اكو سيناريو اخر وهو فشل التسويه وعوده التصعيد، واذا تاثرت المفاوضات واستمرار الضربات المتبادله ويبقى الوضع كما هو عليه. ولكن ايران تحاول تدخل لبنان من ضمن الاتفاق، ولكن ترامب واسرائيل تحاول عزل هذا الملف عن الملف الإيراني، وأن يكون هناك تسوية أو اتفاقات ثنائية بين الطرفين كما حصل مع مصر والأردن، أن يكون هناك اتفاق نهائي وإلغاء دور حزب الله في الجنوب وتسليم الجنوب إلى الجيش اللبناني، وأيضا إنهاء النفوذ الإيراني وتأثيراته على الجنوب وحزب الله. كل شيء جائز، ولكن مع الهدنة أو الاتفاق النهائي مع إيران، مع التوجه الجديد للحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني في حصر السلاح بيد الدولة وسيادة دولة القانون في الجنوب، يعني أعتقد المستقبل القريب قد يجبر حزب الله على التنازل عن الكثير من الأولويات اللي كان يتمسك بها سابقا، وخاصة بعد ضعف إيران بعد هاي الحرب وقطع أجنحتها في عدة دول، يعني سقوطها في سوريا وفي لبنان حاليا الوضع متأزم، واحتمال في اليمن أيضا. أعتقد أنه المفاوضات راح تكون طويلة وبعيدة المدى، لأنه التيارات في لبنان ليست كلها مؤيدة للذهاب مع اتفاق سلام مع إسرائيل، ولكن في النهاية لابد أن، خاصة مع تفارق القوى وتوازن القوى بين إسرائيل وحزب الله أو لبنان بشكل عام، لا يوجد مقارنة بين هذه القوى، يعني دائما الجانب العسكري يميل بقوة إلى جانب إسرائيل بالمقارنة مع حزب الله أو الجيش اللبناني. فإذا يعني نتوقع أنه يستمر الوضع على ما هو عليه، أو احتمال يذهب إلى مفاوضات سلام وحل نهائي، بس لكن مو في المستقبل القريب، قد تأخذ سنوات وأكثر.
0: اعتبر الكثير من المحللين أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت هشاشة النظام والقوانين الدولية في الدفع بالحلول السلمية للنزاعات. هل أثبتت هذه الحرب بالفعل فشل هذا المسار؟
2: الأمم المتحدة وبقية المؤسسات التابعة لها كلها تدعو إلى التهدئة وإلى حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم الاتجاه إلى العنف واستخدام السلاح والمواجهات العسكرية. لكن مثل ما نعرف أنه أمريكا تعتبر نفسها هي القوة المهيمنة أو المسيطرة، فيعني قد تضرب جميع قرارات الأمم المتحدة والهيئات الدولية بعرض الحائط، وهذا ما نشهده حاليا، يعني اللي صار في فنزويلا، انه جيش دولة اجنبية يدخل ويأخذ الرئيس المنتخب ديمقراطيا، يعني كأنه كل ما صنع المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الاولى والثانية كأنه ضرب في عرض الحائط. فيعني هسه اصبح القوة او منطق القوة هو اللي يتحدث اكثر من بقية المبادئ او الاسس اللي خلاها المجتمع الدولي في حل النزاعات. يعني قبل كان هناك الحرب الباردة بين قوتين، حاليا ما في حرب باردة، وإنما هناك قطب واحد يسيطر على العالم وهو القطب الأمريكي، وراح تستمر مثل هذه الحالات اللي صارت مع إيران وفنزويلا والعراق سابقا وغيرها من الدول، ما دام هناك طرف واحد مهيمن على الساحة الدولية.
0: كان هذا الكاتب والأكاديمي الدكتور عامر ملوكا. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي. إذن مستمعين الكرام، هذا التقرير تجدوه بعد قليل على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وعلى منصاتنا على السوشيال ميديا المتنوعة SBS Arabic فيسبوك بيج، إنستغرام، تطبيق تيك توك، وقناتنا على اليوتيوب SBS Arabic.
3: مستمعينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، هذه هي الساعة الأولى من أستراليا اليوم، ساعة حافلة بمتابعة أهم وأبرز القضايا الأسترالية العربية والدولية بعد قليل. قليل سنطل على أسبوع اللاجئين Refugees Week بأستراليا، واللي بيحتفي هذا العام تحت شعار مليون قصة لتسليط الضوء على التجارب الإنسانية المتنوعة للاجئين ومساهماتهم القيمة في المجتمع الأسترالي.
4: نتوقف مع أغنية للسيدة فيروز، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد وموجز إخباري من أسترالي اليوم.

بالنسبة عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وينتقد نتنياهو محملا إياه مسؤولية تأخير التوقيع بسبب الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس. زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن تتقدم في استطلاعات الرأي للمرة الأولى على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بوصفها الشخصية المفضلة في منصب رئيس الوزراء. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي واسع فجر اليوم. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم ومعنا عدد من المقابلات وأيضا الأغنيات المميزة، لكن بداية نحب نذكركم بأنكم تستمعون لي منال العاني
4: وهناء ياسين. يا هلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم حول أستراليا وبأي وسيلة استماع تتابعونا في هذا المساء، نأمل أنه تقضون برفقتنا وقتا سعيدا وممتعا، وأن يكون بداية أسبوعكم بداية موفقة ناجحة، وتكون أيامكم المقبلة حافلة بالتميز وبالإنجازات. إذن فقراتنا كما ذكرت منال عديدة ومتنوعة، راح نسلط الضوء بعد قليل على أسبوع اللاجئين وما الذي يرمز إليه في هذا العام تحت شعار مليون قصة.
3: لكن الآن مستمعين الكرام إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الثلاثاء، نبدأها من ولاية غرب أستراليا ومدينة بيرث، غائم جزئيا ودرجة الحرارة العظمى فيها 16 درجة. ننتقل جنوبا إلى أدليد، أمطار 20، وملبون أمطار 19 درجة، بهوبارت أمطار 14، وفي كامبرا مشمس إجمالا 18 درجة. ننتقل إلى سيدني أيضا أجواء

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: ما من ضمن فعاليات وأنشطة أسبوع اللاجئين.
3: يحتفل في أستراليا هذا العام بأسبوع اللاجئين من 14 إلى 20 من حزيران يونيو تحت شعار مليون قصة أميليون ستوريز، وهو شعار يسلط الضوء على التجارب الإنسانية المتنوعة للاجئين وعلى مساهماتهم القيمة في المجتمع الأسترالي. وبهذه المناسبة تنظم مؤسسة تواصل معرض القصص المشتركة الفني للعام 2026 تحت شعار الانسجام من خلال العطاء، وهو حدث يجمع بين الفن والحوار المجتمعي بهدف تعزيز التفاهم والتماسك الاجتماعي ومكافحة العنصرية. يتزامن هذا المعرض مع أسبوع اللاجئين ليؤكد أهمية مشاركة القصص الإنسانية من خلال الفن باعتباره لغة عالمية قادرة على بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز الشعور بالانتماء والاحترام المتبادل. ويسعدنا أن نستضيف اليوم السيد جوزيف يوحنا، مؤسس ورئيس مؤسسة تواصل للتعددية الثقافية، للحديث عن هذه المبادرة وأهدافها وأهميتها للمجتمع الأسترالي.
4: مؤسسة التواصل هي منظمة مسجلة من عام 2022 في ملبن أستراليا، وحاليا نحن موجودين بملبن وكمان في سيدني. نهدف إلى تخفيف معاناة ومصاعب الناس من اللاجئين والمهاجرين اللي يوصلون إلى بلد كأستراليا، ثقافيا لغويا واجتماعيا. أكيد نشتغل إحنا أكيد بأكثر من خط، بس لكن رئاساتنا الرئيسية هي تعزيز فرص الحوار والتفاهم والمشاركة بين المجتمعات المتعددة في أستراليا من خلال مبادرات نشتغل عليها إذا كانت تعليمية وبرامج اجتماعية، وأكيد فعاليات تعاونية مع منظمات ثانية. لدينا رؤية أنه من خلال التعددية الثقافية الموجودة في أستراليا والاحترام المتبادل نبني أستراليا بطريقة أشمل وتناغم أحلى من خلال الاحتفاء والاستماع إلى أصوات هؤلاء اللاجئين والمهاجرين بتنوع ثقافاتهم، ونغلق هاي الفجوة الموجودة اجتماعيا وثقافيا وتربويا أيضا.
3: أستاذ جوزيف، هذا الأسبوع يصادف أسبوع اللاجئين اللي انطلق من 14 إلى 20 من حزيران يونيو تحت شعار مليون قصة. عندكم بمؤسسة تواصل فعالية أو معرض القصص المشتركة الفني 2026، خبرنا بداية عن الفكرة الرئيسية اللي يقوم عليها هذا الحدث أو هذه الفعالية.
4: شكرا على هذا السؤال. هو معرض لسمينا لمسات لاجئين للفنون، احتفاء باللاجئين الفنانين الموجودين في أستراليا، وأيضا هو shared stories لأنه مرات حتى للأستراليين الموجودين في أستراليا يحتاجون أنه يشوفون انتمائهم لهؤلاء اللاجئين. فأنا فكرتنا إحنا كانت مو بس نشتغل مع اللاجئين ونعرف فنهم، حتى الأستراليين لازم يتكلمون عن الهارموني، عن التناغم، التناغم من خلال عطاء. فهو فكرة الثيمة المشتغلين عليها أنه هارموني through giving back. بهاي الطريقة إحنا جمعنا اللاجئين والأستراليين من يكونون ينضمون بمعرض تشكيلي بصري، وأيضا في إمكانية أنه يشرحون لنا قصصهم وتجاربهم من خلال فنهم الخاص، ويحتفون من خلال فنهم الخاص بالتماسك الاجتماعي والقيمة اللي ينطوها للمجتمع.
3: كثير حلو. أستاذ جوزيف، هذا المعرض يأتي ضمن مبادرات مكافحة العنصرية، فكيف يمكن للفن والحوار الثقافي أن يساهمون بمواجهة الصورة النمطية بخصوص مكافحة العنصرية؟
4: مهم جدا أنه إحنا نشتغل على أكثر من خط، إذا هو الرقص أو الموسيقى أو الأكل أو الفن أو حتى الرياضة، كل هذه pillars.

0: إذا نشتغل عليها إحنا كقياديين في المجتمع، نحاول نشتغل على الأنتي ريسيزم اللي هو دعم عدم العنصرية. وإلنا الفخر إنه إحنا تواصل واحدة من المنظمات القليلة جدا اللي تتشارك، ونعمل بالشراكة مع ولاية فيكتوريا كوزارات إنه نقدم هاي الخدمات للناس، وباسم الحكومة نشتغل مع الناس على الأرض يعني. فواحدة من الفعاليات اللي سويناها المايلستون هذا، طبعا المعرض الثالث مو الأول يعني صراحة،
1: نعم.
0: لكن صار السبوت لايت عليه لأنه من خلال أسبوع اللاجئين، فسوينا تو بيرد وان ستون، عصفورين بحجر. فالناس انتبهت عليه، وأكيد بدنا نشتغل على أنه لا يكون لا ديني ولا سياسي ولا قومي. المعرض هو فني 100%، والكل مدعو دعوة عامة أن يحضروه.
1: وبنعرف أستاذ جوزيف الفن يلعب دور كبير بنقل قصص اللاجئين والمهاجرين إلى المجتمع الأسترالي الأوسع. خبرني عن نوع الأعمال الفنية أو القصص اللي راح تشارك بهذا المعرض أو بهذه الفعالية.
0: لدينا فنانين ثلاثة أسترال، شخص يشتغل على الحجر من خلال جمع الحجر، يسوون يعني لوحاتهم الفنية. عندنا يعني شخص من المحاربين القدماء اللي موجودين في أستراليا، هي فنانة همينة الفيترنز، رادت إنه تشارك من خلال عندها ولع برسم الأحصنة والمزارع والقرى والأرياف الأسترالية، إنه تشارك بها يعني خبرتها بالرسم، إنه تنطي نموذج للفن الأسترالي لكل اللاجئين. عندنا فنانين مثلا معروفين اللي هن أنا باهيت، عندنا غسان فتوحي، هذول الناس معروفين بفنهم التشكيلي البصري والخيال اللي يجيبوه القريب على الواقع جدا. عندنا فنانين كمان من سوريا موجودين،
1: نعم.
0: و يعني راح يتضمن الحفل كثير من العروض الموجودة، أكثر من 10 فنانين. يعني لا يسعفني
1: نعم.
0: الوقت أنه أذكر كلهم، لكن مهم جدا أنه الكل يكون موجود ويشارك. عندنا actually يعني دا نسوي حتى عندنا فنان، هاي مفاجأة راح تكون للحفل، اللي راح يجي راح يشوف هذا الفنان الخاص اللي جاي يقدم عروضه الفن مالته من خلال الخط العربي، ومن خلال هذا الخط العربي ينطي فكرة معينة ويساهم في نقل تجربة حية لتاريخ العراق إلى أستراليا. العروض كلها موجودة، أغلب اللوحات راح تكون معروضة للبيع، وكل ريع الحفل يكون للفنانين نفسهم وليس للمنظمة.
1: نعم، راح تكون فعالية شاملة ومميزة. أستاذ جوزيف، من خلال الفعاليات اللي تقيموها وبحكم تواجدك بأغلب الأوقات مع الجالية، مع اللاجئين، مع المهاجرين، خبرني يمكن ما هي أبرز التحديات اللي ما زالت تواجه اللاجئين باستراليا، وكيف يمكن للمجتمع أن يدعم اندماجهم ومشاركتهم بشكل فعال بأستراليا؟
0: ممكن أكون قاسي أنا بهذا الرأي، أتوقع اللاجئين مسؤوليتهم أكبر من الدولة نفسها، إنه كيف يندمجون مع المجتمع. عملنا إنه إحنا نفتح الأبواب لهم، إذا أستراليا وإذا البلد ينطي كل الخدمات والإمكانيات حتى الإنسان يبني نفسه من خلال لغته الإنجليزية، اندماجه بالمجتمع من خلال دراسته، العمل موجود، إذا يريد يفتح يعني شغل خاص إلا موجود. يعني السعي وراء الاندماج هو على عاتق الناس نفسهم وليس البلد. مرات احنا نحشي هواية على العنصرية، لكن مرات احنا هم عنصرين على نفسنا، ولازم نشتغل على هذا الموضوع. فأتوقع أنه التحديات هو أنه الشخص نفسه يشتغل على أنه شقد هو محاول أنه يكون مندمج مع المجتمع. فعندنا مشكلة بثقافية أنه اندماجنا هو مع نفس الناس اللي موجودين تعودنا عليهم بالعراق وسوريا والعرب، وهاي الكلسترينج اللي دا يصير، التجمعات والفقاعات الموجودة في فيكتوريا أو نيو ساوث ويلز نشوفها كل منطقة عندها ناسها. فهاي مشكلة أو إشيو أسميها، مو مشكلة يعني، قضية لازم نشتغل عليها، أنه كيف نحاول ندعم الناس أنه تكون تندمج مع ناس ما غير جلدتهم. حتى يحسوا أنهم عايشين في واقع تعددي ثقافي اجتماعي.
1: ما هي الرسالة اللي تودون أن يحملها الزوار معهم بعد انتهاء زيارتهم للمعرض؟
0: الرسالة أنه أستراليا مفتوحة للكل، أبوابنا مفتوحة للكل، الناس لها خبرتها، ونشتغل هواي إحنا على السترينث بيس أبروتش، اللي هو الناس عندها خبراتهم هي الخاصة اللي يقدرون يشتغلون عليها من خلال عرض خبراتهم، نشوف للباقين أنه هاي الإمكانيات جاية من ناس ممكن ما تتكلم إنجليزي، أو ممكن أنه عندها ثقافة معينة لكن قدرت من خلال الفن مالتها توصل الفكرة اللي تريدها. ونفس الشيء لكل شخص يجي يحضر، أنت أو أنت تقدرون أنتوا تشوفون أنه خبرتكم في الحياة من خلال عرضكم لخبراتكم للناس بالفن بالثقافة بغير أمور كلها.
1: كلام مميز جدا. قبل الختام، متى وأين سيقام المعرض؟ وكيف يمكن المشاركة أو الحصول على مزيد من المعلومات؟
0: المعرض راح يكون في قاعة كنيسة سين جورج مارغورغيس في كامبلفيلد، العنوان هو 1 كوبر ستريت كامبلفيلد. المعرض من الساعة 1 ظهرا لحين الساعة 7 مساء. المعرض راح يكون في عرض لكل الفن الموجود. من الجانب الثاني راح يكون في essential services، خدمات أساسية، وشركات راح تجي تعرض خدماتها، إذا هي domestic violence، عنف المنزلي، إذا هي NDIS، إذا هي غيرها، راح يكونون على الطرف الثاني حتى الناس همنا يكون عندها هذا اللوبينج، يدخلون بالفن وبعدين ينتهون بخدمات ممكن يحتاجوها أو لا. وكي يكون عندنا همنا زون معين للأطفال حتى نحاول ننطي طابع للأطفال أن يكون عندهم زون لوحدهم، والمعرض يكون للأدلتس أكثر شيء، فنطلب من الناس أنه يتجنبوا أن يجيبوا أطفالهم، وإذا جابوا أطفالهم أنه خليهم في زون معين ما يكونوا في المعرض لحتى ننطي له قيمة فنية.
1: نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا للأستاذ جوزيف يوحنا، مؤسس ورئيس مؤسسة تواصل للتعددية الثقافية.
0: أهلا وسهلا.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details. You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
2: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا أستراليا اليوم. كانت ساعة حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة، جلنا فيها على أكثر من ملف وأكثر من قضية. نعدكم بالمزيد فلا تذهبوا بعيدا. ساعتنا الثانية راح نستهلها كالمعتاد بنشرة مفصلة للأنباء مع هاشم الحداد، وبعد ذلك نجول في العديد من القصص.
3: وبالأخص مستمعينا لازلنا نتحدث عن كأس العالم والبطولات، فرح يكون أيضا لنا تقرير للزميل جورج غرام عن التعديلات القانونية الصارمة والتقنيات اللي رح تغير وجه الساحرة المستديرة. طبعا هذا التقرير مستمعينا تم إعداده قبل انطلاقة البطولة، لكن نحب نعرف التعديلات القانونية الصارمة والتقنيات اللي فعلا رح تغير كرة القدم وقوانين كرة القدم. وأيضا لدينا عادل تقرير مراسلنا من رام الله عرفات داود اللي تحدث صباحا مع الزميلين فارس حسن والزميلة بترا طوق الهندي من برنامج صباح الخير أستراليا.
2: إذن أعزائي، في انتظاركم العديد من الفقرات والموضوعات، وندعوكم مجددا لزيارة منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعية حتى تكونوا على اطلاع بما يحدث حولكم، وأيضا لتشاركونا آراءكم وتعليقاتكم على كل هذا المحتوى الثري. ما عليكم إلا البحث عن صفحاتنا على SBS أرابيك على التيك توك، الإنستغرام، الفيسبوك، ولا تنسوا أبدا قناتنا على اليوتيوب SBS أرابيك، حيث هناك العديد من الفيديوهات المسجلة المصورة لفعاليات محلية وقضايا أسترالية عربية وكذلك دولية.
3: ونحب نذكركم أيضا مستمعين أنه تستطيعون مشاهدة كل مباريات كأس العالم لايف بشكل مباشر، وأيضا الإعادات، أبرز اللقطات وأيضا الملخصات على قنوات SBS، وأيضا على SBS On Demand، وعلى موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/Arabic. وألف مبروك فوز منتخبنا الوطني الأسترالي على نظيرة التركي بهدفين مقابل لا شيء، وكانت مباراة رائعة هنا،
2: والأجواء كانت ساحرة والفايب كان بامتياز. فعلا ما في شك أنه الآن أصبح لكرة القدم مش بس موطئ قدم في أستراليا ومشجعيها، لكن البعض قد يقول أنها في طريقها لتصبح الرياضة الأولى في أستراليا من كثر الاهتمام والتشجيع يعني الاستمتاع اللي كان في الأماكن العامة. نحن هنا في ملبن نتحدث أكيد عن ساحة الفيدريشن وكيف كانت، يعني بالأمس كانت عاصمة البهجة والتشجيع الكروي المتميز. والمشكلة حنا عنا بالمكتب، المكتب يا جماعة
3: عن تشجيع كامل من معدات،
2: عنا شاشة يا جماعة إيش كبرها تشوفها من كل زاوية بالمكتب،
3: والكرات الموجودة.
2: المشكلة الآن مع الشاشة 24 ساعة مفتوحة. صحيح. مستمعينا الشاشة على قناة SBS On Demand لنشاهد فيها المباريات، فتخيلوا من الصباح الباكر كل المباريات تبث مجانا، والواحد هيك معدي ياخذ كوفي يقفلوا شيء 3-4 دقايق يتفرج.
3: وأنا اليوم معدي دا أعمل الكوفي وشفت أنه المنتخب المغربي متصدر المركز الرابع يعني باللائحة تبع كأس العالم، المركز الرابع حاصل عليه من بعد مباراته الأولى مع البرازيل وتعادل مع البرازيل. وحتى شفنا هنا الطفل
2: ممكن كانت هزيمة سيئة لتونس قبل ساعات، كانت يعني يمكن هذه الصدمة العربية الأولى بعد ما نجت قطر والمغرب، وإن شاء الله بقية الدول العربية يكون أدائها أفضل ونصيبها من الحظ أفضل في مبارياتها الأولى على الأقل ودور المجموعات.
3: فعلا، وأيضا هنا شفنا بعطلة نهاية الأسبوع من بعد فوز أستراليا بهدفين مقابل لا شيء ضد تركيا، شفنا كيف وجود لاعبين من أصول مهاجرة، وكان طبعا برز على الساحة لاعب أهدى أستراليا فوز بكأس العالم وهو نستوري إيرينيو كوندا، أتوقع من جنوب السودان كان أصوله.
2: صحيح، لدينا يعني نبذة تعريفية عن اللاعب وتاريخه موجودة على موقعنا sbs.com.au/arabic لمن يحب أن يستزيد من هذا الموضوع وكل تفاصيل المونديال 2026 على موقعنا وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. أعزائي، نتوقف مع هذه الأغنية من اختيار منال. شو اخترتين؟
3: كلمات لماجد الرومي. الله. طبعا يعني ما بعرف اجت ببالي هذه اليوم الأغنية ونحب نشاركها للمستمعين.
2: الأغنية كسرت الدنيا لما نزلت، وكانت يعني مزيج من الرومانسية والرقي والكلمات العربية
3: حد الآن حلوة وعلقة، وحتى عملوها فيديو كليب على سندريلا. سندريلا هيك برقصة مميزة. إذن السيدة ماجد الرومي، كلمات، حتى حين موعد النشر الأخبارية المفصلة مع الزميل هاشم الحداد.

0: عناوين النشرة: تقرير لمعهد أبحاث مرموق يحذر من تزايد خطر توجيه الصين لضربة صاروخية مباشرة إلى أستراليا. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وينتقد نتنياهو محملا إياه مسؤولية تأخير التوقيع بسبب الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس. 6 قتلى في غزة بضربات إسرائيلية، ومستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من بينها محاولة أحراق مسجد. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال معهد لوي، وهو مركز أبحاث أسترالي مرموق، أن الصين قادرة على توجيه ضربة صاروخية مباشرة لأستراليا، ولفت إلى تزايد هذا الخطر مع تعزيز بكين لترسانتها من الأسلحة البعيدة المدى والصواريخ الأسرع من الصوت وبنائها جزرا في بحر الصين الجنوبي. وخلص تقرير للمعهد إلى أن التهديد الرئيسي لأستراليا يتمثل في الصواريخ الصينية التي تطلق من السفن والغواصات، وفي صاروخ باليستي جديد يتراوح مداه بين 5000 و 8000 كيلومتر، بإمكانه الوصول إلى أراضي أستراليا انطلاقا من الصين. لكن التقرير لفت إلى أن تقديراته تنطوي على تقييم لقدرات بكين وليس نواياها. وقال سام روجيفن، مدير برنامج الأمن الدولي في معهد لوي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن التقرير ليس متشددا ولا متساهلا وليس تهويليا ولا متراخيا، مضيفا أن نمو جيش التحرير الشعبي الصيني هو أهم تطور طرأ على أمن أستراليا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وهناك حاجة ملحة إلى نقاش أسترالي أكثر إلماما بهذه المسألة. ويشار إلى أن أستراليا أعادت صياغة استراتيجيتها العسكرية قبل 3 سنوات ردا على التوسع السريع للبحرية الصينية وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، مع تركيزها على ردع أي خصم عن الاقتراب من حدودها الشمالية. إلا أن الحكومة العمالية الحالية تبدي تحفظا في التطرق إلى احتمال تعرض البر الأسترالي لهجوم مباشر. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس أن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، سيوقع في جنيف في 19 من الشهر الجاري، أي يوم الجمعة المقبل. وأكد شريف أن الاتفاق ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان. ومن جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي أغلقته إيران بعد بدء الحرب، سيفتح بدون رسوم بعد توقيع الاتفاق، كما أعلن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية الذي بدأ في 13 من نيسان أبريل الماضي. وقال ترامب أن الاتفاق سيحقق الأمن والسلام في الشرق الأوسط. وبدورها أكدت طهران على لسان نائب وزير خارجيتها قادم غريب أبادي أن الاتفاق يوقف الحرب فورا وبشكل دائم، مضيفا أن بلاده حققت انتصارات كبيرة خلال هذه الحرب. وأوضح غريب أبادي أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ستنطلق خلال مهلة 60 يوما بعد التوقيع. وقال المسؤول الإيراني أن بلاده ما زالت لا تثق في التعهدات الأمريكية.
1: We have no trust whatsoever in the enemy. Our trust is in our military power, our diplomatic strength, and the support and unity of our own people. For that reason, implementation of this memorandum is extremely important. We have specific plans to monitor the implementation of America's commitments under the Memorandum of Understanding, as well as in the second phase, when negotiations will be necessary in order to reach a final agreement.
0: وفيما لم يصدر بعد أي موقف عن إسرائيل بشأن الاتفاق إلا أنها نفذت أمس غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما استدعى تهديدا إيرانيا بالرد وأثار غضب ترامب الذي حمل على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب أقدامه على ذلك بينما كان الاتفاق في طور الاكتمال. وتسببت الضربة الإسرائيلية بمقتل 3 أشخاص وفق وزارة الصحة اللبنانية. وصرح ترامب لموقع أكسيوس الأخباري الأمريكي أن الضربة الإسرائيلية أدت إلى تأخير التوقيع على الاتفاق، واعتبر أن نتنياهو يفتقر تماما إلى الحكمة. وفي ردود الفعل على الاتفاق الأمريكي الإيراني، رحب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بانتهاء النزاع، ولكنه لفت إلى أن عودة الأمور إلى طبيعتها فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تصدير النفط والغاز منه ستستغرق أشهرا.
2: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be at a minimum many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and other mediating countries as well.
0: من جهته زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر قال أنه يريد أن يرى انخفاضا سريعا في أسعار الوقود بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.
3: Of course, we've seen good signs and great hope that we'll see a peace deal in the Middle East. That is a good thing. We want the Strait of Hormuz opened up as fast as possible. That is good for all of us. It means it will bring down the price of fuel at the bowser. That is what we have all wanted to see. We also want to see a peace deal where the Iranian people are able to live their lives as they want to live them, but also that the rest of the world is secure.
0: قال الدفاع المدني في غزة أن غارات إسرائيلية استهدفت أمس مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع وخان يونس في جنوبه أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في أحدث موجة عنف يشهدها القطاع الفلسطيني رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ أشهر. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أمس قرية برقة الواقعة شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة وأضرمت النار في سيارة كانت متوقفة قرب مسجد القرية ما أدى إلى حصول أضرار مادية. وأضافت الوكالة نقلا عن شهود عيان أن المستوطنين حطموا أبواب المسجد وأشعلوا النار عند مدخله في محاولة لإحراقه، إلا أن السكان تمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده إلى داخل المسجد. ويأتي هذا الاعتداء بعد وقت قصير من هجوم آخر نفذه مستوطنون على بلدة دير دبوان شرق رام الله، أحرقوا خلاله سيارتين وحطموا سيارتين أخريين في إطار سلسلة اعتداءات متصاعدة تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في المنطقة. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نشر قوات في وسط الضفة الغربية عقب ورود معلومات عن حرائق متعمدة وأعمال شغب عنيفة ارتكبها مدنيون إسرائيليون. وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يدين بشدة كل أعمال العنف. في عودة إلى محلياتنا، بدأت لجنة تحقيق برلمانية بشأن التغييرات الحكومية الأخيرة على القوانين الضريبية عملها اليوم وسط تحذيرات من كبار رجال الأعمال والشركات من أن هذه التغييرات أقرت على عجل وأنها ستخلق مناخا طاردا للاستثمار. وكانت غرفة الصناعة والتجارة والمجالس التي تمثل أصحاب المصالح الصغيرة أصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه إلى رفض التغييرات. عضوة مجلس الشيوخ من حزب الأحرار جيسيكا كولينز قالت أن مخاوف أصحاب المصالح الصغيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة، مؤكدة أن المعارضة ستحارب التغييرات الضريبية.
4: These changes that are going to be forced through They are going to vacate this country. These are people that are building this nation. They are daring to dream, and this is going to be a tax on their dream and ambition, and we will be fighting this every step of the way.
0: في أخبار الرياضة، حقق البريطاني لويس هاملتون حلما طال انتظاره منذ انضمامه إلى فيراري العام الماضي بعدما افتتح باكورة انتصاراته باللون الأحمر في سباق جائزة برشلونة كاتالونيا الكبرى، وهي الجولة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد. وهذا الفوز هو الأول لهاملتون البالغ من العمر 41 عاما منذ سباق جائزة بلجيكا الكبرى عام 2024 والفوز السابع في برشلونة. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في أديلايد ممطر 20 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت ممطر 14، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 16 درجة، ملبون أمطار متفرقة 19، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم. Music.

0: مساء الخير والصحة والعافية عليكم مستمعين الكرام بالساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم اللي انطلقت بنشرة إخبارية مع الزميل هاشم الحداد وأغنية سحراني لإيهاب توفيق. نحييكم من وراء المايكروفون، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الساعة الثانية من عمر برنامجنا. ساعة ستكون حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة، ترقبوا في النصف الثاني منها إعادة لتقرير مراسلنا من الأراضي الفلسطينية من رام الله تحديدا عرفات داود لنتوقف معه على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وبعد ذلك نتعرف مع الزميل جورج غرام على بعض القوانين الجديدة التي فرضت في 2026 كأس العالم الذي تستضيف أمريكا كندا والمكسيك، ويتوقع الخبراء منال أن تغير من وجه لعبة كرة القدم والمعروف بالساحرة المستديرة.
0: لكن الآن حلقة من SBS Examines Our Pacific يسلط الزميل ريان برهوم الضوء على واحدة من أكثر الصفحات إيلاما بتاريخ الجالية الهندية الفيجية مع قصة آلاف الهنود الذين نقلوا إلى فيجي للعمل في مزارع قصب السكر ضمن نظام العمل التعاقدي القصري.
2: تقر SBS بأصحاب الأرض التقليديين وبعلاقتهم المستمرة ورعايتهم الدائمة للسماء والأرض والممرات المائية في مختلف أنحاء أستراليا. SBS Examines Our Pacific سلسلة تحتفي بمسيرة شعوب المحيط الهادئ وبالقصص والقضايا التي تربط أستراليا بجزر المحيط الهادئ. معكم ريان برهوم وحلقة جديدة من SBS Examines Our Pacific. الهوية تبقى واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الكثير من الأستراليين المنحدرين من عائلات مهاجرة، وهو تحد يواجه أيضا جيلا جديدا من أبناء الجالية الهندية الفيجية الذين ولدوا في أستراليا لوالدين من فيجي تعود جذورهم الأصلية إلى الهند. لكن هناك حدثا تاريخيا واحدا لا يزال حاضرا بقوة في رحلة البحث عن الهوية هذه. في 14 من أيار مايو عام 1879 رست سفينة تدعى ليونيدس على سواحل فيجي، وكان على متنها أول مجموعة من العمال الهنود الذين جرى التعاقد معهم للعمل هناك. هؤلاء ومن تبعهم لاحقا أصبحوا يعرفون باسم جيرمت، وهي كلمة مشتقة من لفظ agreement بالإنجليزية، ولا تزال أصداء هذه الحقبة التاريخية تترك أثرا اجتماعيا عميقا على الأجيال الحالية في فيجي وخارجها. الكاتب والشاعر الهندي الفيجي ساتندرا ناندان تناول في أعماله رحلة لجريمت من الهند إلى مزارع قصب السكر في فيجي وصولا إلى العصر الحديث، لكن قصة الجريمت بدأت فعليا قبل وصول أول سفينة بسنوات، مدفوعة بالحاجة إلى يد عاملة رخيصة تقوم بالأعمال التي كان يؤديها العبيد سابقا. اعتمدت بريطانيا نظاما عرف باسم العمل بالسخرة التعاقدية أو Indentured Labor، وكان هذا النظام يربط العمال بعقود عمل محددة المدة مع أصحاب العمل، وغالبا ما كان العمال يجبرون على تسديد ديون السفر والسكن والطعام، وفي كثير من الحالات كانت ظروف العمل قاسية واستغلالية للغاية. وقد استخدم هذا النظام لتأسيس صناعة السكر في مستعمرة فيجي البريطانية، وتم اختيار الهند كمصدر رئيسي لتوفير اليد العاملة الرخيصة. ومنذ عام 1879 وخلال 4 عقود جرى نقل أكثر من 60,000 عامل بعقود عمل قصرية للعمل في صناعة قصب السكر في فيجي. لكن ساتندرا ناندان يقول إن رحلتهم نحو حياة جديدة كانت مختلفة تماما عما توقعه كثيرون.
3: The condition of course in the ship in which they were carried was no different or maybe slightly different from what the conditions must have been on slave ships from Africa to America and other parts of the world.
2: أما شيفانجاني لال المولودة في فيجي والتي نشأت في أستراليا فتقول إن وصول سفينة ليونيدس يمثل قصة شخصية بالنسبة لها، لأن أحد أجدادها كان على متنها.
4: You know, I was aware that there was like what, over 400 people that came over on that ship, but I didn't think children would be part of that conversation. I feel heartbroken by the idea that a child who probably didn't know how to read and write was put onto a ship That's devastating.
2: الحياة في مزارع قصب السكر كانت قائمة على دورة متواصلة من العمل الشاق والرقابة الصارمة، وكان العمال يطلقون عليها اسم ناراك، وهي كلمة هندية تعني الجحيم. وفي مقابلة مع صحيفة فيجي تايمز، استذكر أحد العمال السابقين الذين عملوا ضمن هذا النظام تفاصيل حياته في حقول قصب السكر.
5: If you woke up late, that is later than 3 a.m., you got whipped. No matter what happened, whether there was rain or thunder, you had to work. We were here to work, and work we had to do. Otherwise, we were abused and beaten up. Hosildar, former indentured laborer.
2: لكن من قلب المعاناة واليأس في حقول قصب السكر، يكتب ساتندرا ناندان عن نشوء روح جماعية قوية وإرادة شرسة للبقاء وأمل لم ينطفئ أبدا بحياة أفضل.
3: And they created their own little temples for identity, their mosques and later the gurudwaras, etc. The temples and the mosques and the gurudwaras and other holy places gave the Indians a sense of identity and also a sense of value of education and ceremonies for Indians grew up. We grew up with all kinds of celebrating all the holy festivals like Holi, Diwali, Ram Navami, Krishnastami, Eid, etc. But the point is that I think one of the lucky things that happened in Fiji, they were given freedom to worship their gods.
2: وفي عام 1916 وصلت إلى فيجي آخر سفينة تحمل عمالاً متعاقدين من الهند، فيما انتهت العقود الأخيرة رسمياً في الأول من كانون الثاني يناير عام 1920. كانت نهاية حقبة كاملة، لكن ساتندرا ناندان يقول إن المعاناة والشعور العميق بالظلم لم ينتهيا عند هذا الحد.
3: Well, the scars of Girmit will remain for a long time, and unfortunately these scars were deepened during the coups. National identity like that is important in making children think as Fijians rather than Fiji Indian or Indo-Fijian or Europeans or part Europeans or native Ethiopian, etc. That'll take a long time.
2: أما بالنسبة لشيفانجاني فما زالت آثار الآلام تنتقل بين الأجيال حتى اليوم.
4: Lots of people or different peoples are figuring it out on their own terms, and like I think like my dad going into that Ramayan Mandali situation is like a way of how to navigate that trauma. I do think some form of accountability feels really important because, you know, the 150th anniversary is coming up. You know, it's like 3 years away. It's sort of one of the largest Indian Indo-Fijian communities lives in Australia outside of Fiji. It's probably like another 60,000 people here. I don't know if it would change things, but I think it would begin things in a very different way.
2: أعد هذه الحلقة تافيشيك شارما وتوي بولو إيفن تشارلتون، وقدمها لكم ريان برهوم. للاستماع إلى المزيد ابحثوا عن SBS Examines Our Pacific.
1: سلسلة هامة مستمعينا تسلط الضوء على التاريخ الذي يربط أستراليا بدول الباسيفيك، تاريخ ممتد وحافل بالمحطات، بعضها مؤلم وبعضها أكيد دليل على هذا الترابط والتاريخ المشترك. زوروا موقعنا sbs.com.au/Arabic للوقوف على المزيد والاستمتاع بكل هذا المحتوى من SBS عربي.
0: ترقبوا المزيد من المواضيع مستمعينا بعد الموجز الإخباري والزميل هاشم الحداد، لكن الآن نتوقف مع فاصل غنائي لفضل شاكر ومحمد شاكر، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد.
1: يعني هدول شاكر فاميلي يعني؟
0: يا هذا الفضل شاكر وابنه الأغنية هذه هنا كيفك عفرائي، هذه عملة العمايل كانت سبب بتبرئة يمكن فضل شاكر.
1: أنا ضد التوريث بكل أشكاله الفني منه والسياسي، لكن خلينا زي ما بيقولوا نسمع لهذا الدويتو الأبوي. تخيلي الواحد يشتغل مع أبوه يعني ويطلع. لازم نعرف كواليس هذه الأغنية ومين اللي كلمته كانت بتمشي. مستمعينا الكرام، انضموا إلينا أنا ومنال بعد موجز إخباري والزميل هاشم الحداد، لكن نتوقف مع شاكر فاميلي وهذه الأغنية.

0: مناسبة عربية هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. تقرير لمعهد أبحاث مرموق يحذر من تزايد خطر توجيه الصين لضربة صاروخية مباشرة إلى أستراليا. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وينتقد نتنياهو محملا إياه مسؤولية تأخير التوقيع بسبب الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس. 6 قتلى في غزة بضربات إسرائيلية، ومستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من بينها محاولة أحراق مسجد. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
1: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى لاستكمال ما تبقى من الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم. معكم أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا، نسعد برفقتكم وبتقديم محتوى برنامجنا لهذا المساء. بعد قليل نتوقف عند إعادة لتقرير مراسلنا من رام الله عرفات داود في حديثه الصباحي المباشر كل يوم اثنين صباحا مع Good Morning أستراليا للوقوف على مستجدات الساحة الفلسطينية. بعد ذلك نتعرف على بعض القوانين التي وصفت بالصارمة والتي سيتم تطبيقها لأول مرة في مونديال 2026. التقرير من إعداد الزميل جورج غرام، وكان قد أعده قبل انطلاقة البطولة، فأكيد راح نتعرف وإياكم على الجديد في هذه البطولة 2026.
0: أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الثلاثاء بمدينة بيرث، أجواء غائمة جزئيا ودرجة الحرارة العظمى فيها 16 درجة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: طور يعني إسرائيل ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي ترقب اليوم في إسرائيل لتلقي رشقات صاروخية إيرانية. في يعني كان تعهد إيراني بالرد على هذه الضربة الإسرائيلية، ولطالما يعني شظايا الصواريخ الاعتراضية طالت أيضا الأراضي الفلسطينية، ضعنا في صورة الأحداث الميدانية وحالة الترقب في الشارعين الإسرائيلي والفلسطيني.
4: فعلا فارس، في ظهر هذا اليوم استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية كما حدث في الأسبوع الماضي، الأمر الذي خلق حالة من الترقب في إسرائيل بعد التهديدات الإيرانية بضرب إسرائيل ردا على أي استهداف للضاحية الجنوبية فيما تعتبره طهران بالخطوط الحمراء لها ولسياستها في مقابل إسرائيل ولبنان. إسرائيليا بدأت حالة الترقب مباشرة بعد ضرب الضاحية الجنوبية، والذي جاء ردا كما قالت إسرائيل على استهداف حزب الله اللبناني لمناطق في شمال إسرائيل بثلاث مسيرات متفجرة، حيث سقطت في بعض المناطق في بلدات الشمال دون أن يتم اعتراضها. استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية خلق حالة من الذعر في مناطق شمال إسرائيل تحديدا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مباشرة عن توقعه لاستهدافات إيرانية واستهدافات لبنانية على أيدي حزب الله متزامنة مع بعضها البعض، قد يتم ضربها باتجاه إسرائيل، الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في الشارع الإسرائيلي في مناطق الشمال. في إسرائيل أيضا سياسيا حملت المعارضة الإسرائيلية بشكل لافت هذا الأسبوع مسؤولية ما أسمته بإخفاق نتنياهو في الحرب على إيران وعلى حزب الله، حيث حملت المعارضة على لسان عدد من قادتها نتنياهو المسؤولية الكاملة بما وصفته الحالة السياسية المتردية التي خلقها عبر سياساته وتحركاته مع واشنطن تحديدا وفي المنطقة عموما، حيث اعتبرت المعارضة أن نتنياهو ينقاد إلى الإدارة الأمريكية، وهذا الأمر الذي اعتبرته مساسا باستقلال إسرائيل وقرارها المستقل، كما اعتبرت أن النتائج الحرب التي خاضها نتنياهو وواشنطن على إيران باتت تشكل عبئا على إسرائيل كما وصفت في بعض الصحف الإسرائيلية، حيث اعتبرت المعارضة أن النتائج التي ترتبت على هذه الحرب لم يتم الخوض بها كما كانت معلنة مسبقا في إسرائيل من حيث الأهداف التي أعلنتها لهذه الحرب، وبالتالي عدم تحقيق هذه الأهداف اعتبر إسرائيليا بأنه فشلا لنتنياهو، الذي طالب عدد من زعماء المعارضة وأبرزهم يائير لبيد بإقالته فورا من الحكومة وتحميله مسؤولية كل ما جرى في الشهور السابقة.
1: عرفت من لهيب الحرب إلى لهيب ارتفاع حرارة الصيف، وفي ظل هذا الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة داخل مخيمات النزوح، القصف يستمر، سقوط الضحايا يستمر، كيف تتفاقم معاناة الغزيين وما حجم التحديات الإنسانية والصحية تحديدا في ظل هذا التطور؟
4: فعلا بترى، فعليا تواصلت شخصيا مع عدد من الأصدقاء في قطاع غزة عصر هذا اليوم، وحدثوني بشكل لافت عن مأساة الإنسانية التي يعيشونها داخل خيام النزوح، حيث ذكر بعضهم أن الآفات التي بدأت تنتشر بين سكان ونازحي الخيام في المناطق التي تقع في خان يونس وفي مواصي دير البلح تحديدا، وهي المناطق التي تعد آمنة نسبيا من القصف، إلا أن سكانها يعانون بشكل لافت من الآفات ومن قوارض ومن أفاعي منتشرة بشكل لافت، إضافة إلى حشرات ناقلة للأمراض. كذلك بدأت تظهر أعراض لأمراض جلدية وتنفسية بين عدد من الأطفال وعدد من سكان هذه الخيام بفعل ارتفاع درجات الحرارة التي شكلت تربة خصبة لانتشار مثل

0: هذه الآفات بسبب تراكم النفايات وبسبب الاكتظاظ في خيام النازحين وفي السكان، إضافة إلى مشاكل الصرف الصحي وتلوث المياه. كل هذا خلق حالة من إنتاج الأمراض التي أثرت بشكل لافت على النازحين الفلسطينيين في خيام النزوح. كذلك يتزامن كل هذا ويترافق مع استمرار القصف واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية، التي كان آخرها هذا اليوم الإعلان عن مقتل 7 فلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة وإصابة عدد آخر منهم بسبب الاستهدافات الإسرائيلية والقصف الذي وصل لمعظم مناطق القطاع. سياسيا أيضا أعلنت حركة حماس عن تسليم ردها على مقترحات ميلادينوف، وهو مبعوث مجلس السلام الدولي الذي تقدم بها الأسبوع الماضي بعد مباحثات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء. كما قالت حركة حماس، قدمت ردها هذا اليوم والذي تضمن التأكيد على استمرار المفاوضات واستمرار العمل على إنهاء المرحلة الأولى قبل الخوض في المرحلة الثانية، والتي تهدف إلى تسليم سلاح حماس، أي أن النتيجة كانت عدم تسليم السلاح دون الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق، وبالتالي التركيز بشكل أساسي على البروتوكول الإنساني وإدخال المعدات الطبية والأغذية والاحتياجات الإنسانية بشكل أولي وبشكل سريع.
1: نعم عرفات، لا يبدو الوضع أفضل حالا في الضفة الغربية، هجمات المستوطنين متواصلة ومصادرة الأراضي أيضا، وكان ملفتا لجنة أممية اتهمت إسرائيل بتمكين وحماية المستوطنين خلال هذه الهجمات، وهو ما تنفيه إسرائيل. وكان أيضا في نفس التقرير كان هناك توثيق لانتهاكات وفق التقرير ارتكبها مقاتلو حماس أيضا في قطاع غزة. ماذا لديك من تفاصيل في هذا الإطار؟
0: الضفة الغربية مساء هذا اليوم، نبدأ مما حدث في مساء هذا اليوم في مناطق شرق رام الله، وهي قرى دير دبوان وبركة تحديدا، حيث شن المستوطنون هجوما عنيفا على هاتين القريتين، تخلله إحراق لعشرات المركبات الفلسطينية، إضافة إلى الإعلان عن إصابة عدد من الفلسطينيين وإحراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير، حيث تعتبر هذه المناطق مناطق زراعية ومهمة في منطقة رام الله لزراعة القمح والشعير تحديدا وإنتاج الأعلاف للمواشي. تم إحراق مساحات واسعة في هذه القرى مساء هذا اليوم. الأسبوع الماضي كله كان عبارة عن هجمات متواصلة شملت عشرات المناطق بشكل لافت للنظر، من حيث تصاعد هذه الهجمات ومن حيث وصولها إلى مناطق جديدة في الضفة الغربية لم تعهد مثل هذه الهجمات سابقا. عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة تم الإعلان عن إقامتها في مختلف مناطق الضفة الغربية، كذلك تم الإعلان عن الموافقة الرسمية من قبل الحكومة الإسرائيلية على إقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهذا الأمر يتطلب مصادرة مساحات أراضي واسعة لإنشاء هذه المستوطنات الجديدة، إضافة إلى الاستيلاء والسيطرة على مساحات من الأراضي لإنشاء الطرق التي ستربط هذه المستوطنات الجديدة في حال تم العمل على بنائها. مصادرة هذه الأراضي وهذه المساحات تضيق الخناق على الفلسطينيين، حيث تأتي في مناطق حساسة مثل المناطق الزراعية والمناطق التي تتوفر بها المياه الجوفية الفلسطينية، الأمر الذي يعقد حياة الفلسطينيين، والذي اعتبره عدد من المراقبون الفلسطينيون بأنه يأتي ضمن خطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين من خلال خطة بن غفير، وهو وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي أعلن عن خطة التهجير الطوعي للفلسطينيين من خلال خلق بيئة طاردة لهم في مناطق الضفة الغربية، وبالتالي عدم تلقيه أي لوم من المجتمع الدولي بسبب عمليات تهجير قسرية عنيفة.
2: من رام الله تحدثنا مع مراسلنا عرفات داوود، شكرا من القلب لك عرفات.
1: هذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
3: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/free for life to find out how. Spectrum Business.
5: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.

مرحبا بكم مستمعي اس بي اس عربي في كل مكان. انا جورج غرام وهذا بودكاست رياضي عن قوانين كأس العالم الجديدة. العد التنازلي بدأ وعيون العالم تتجه نحو أمريكا وكندا والمكسيك، حيث ننطلق معكم في تغطية خاصة واستثنائية لمونديال 2026. هذه النسخة لن تكون مجرد بطولة عادية، بل هي نقطة تحول تاريخية وقانونية في عالم الساحرة المستديرة. اليوم سنأخذكم في جولة سريعة ومختصرة لنكشف لكم كيف سيبدو نظام البطولة الجديد وما هي القوانين الصارمة التي سنشهدها لأول مرة.

دعونا نبدأ بالنظام الأساسي الذي ربما أصبح مألوفاً للكثيرين منكم. لأول مرة في التاريخ نشهد مشاركة 48 منتخباً يتم توزيعهم على 12 مجموعة. المعادلة بسيطة، المتصدر والوصيف من كل مجموعة يتأهلان مباشرة، أما المقاعد المتبقية فستكون من نصيب أفضل 8 منتخبات تحقق المركز الثالث. ولكن ماذا لو تعادلت المنتخبات في النقاط؟ هنا يدخل الفيفا بحسابات دقيقة ومعقدة. أولاً، فارق الأهداف بين الهجوم والدفاع. ثانياً، القوة الهجومية، أي عدد الأهداف المسجلة. وثالثاً، في حال استمرار التعادل نذهب إلى نظام اللعب النظيف، حيث تخصم نقاط بناء على البطاقات، الرقم الأقل هو الفائز. طيب، وإذا استمر التعادل بعد كل هذا؟ الجواب: سيتم اللجوء إلى التصنيف الفيفا الحالي، ومن ثم تصنيف الشهر الماضي والذي قبله، حتى نصل إلى نقطة كسر التعادل. هذا النظام نفسه سيطبق لترتيب المجموعات مع ميزة إضافية وهي المواجهات المباشرة.

هذا المونديال مستمعينا يكتب التاريخ قبل أن يبدأ، فالمباراة الافتتاحية ستكون في 11 من يونيو حزيران بالمكسيك في تكرار تاريخي لافتتاح مونديال 2010 بين المكسيك وجنوب إفريقيا، ولأول مرة سنشهد دور 32 الإقصائي. ونرحب أيضا بأربع منتخبات تشارك للمرة الأولى: منتخب النشامى الأردني، أوزبكستان، كوراساو والرأس الأخضر. البطولة ستحمل الرقم القياسي ب 104 مباريات، وسيحتاج البطل للعب 8 مباريات بدلا من 7 للتتويج باللقب. ما هي ثورة العشر ثوان والحرب على إضاعة الوقت؟ أرسل الفيفا رسالة واضحة لكل المنتخبات: نريد كرة قدم سريعة وممتعة، ومحاربة الملل وإضاعة الوقت هي أولوياتنا القصوى. لذلك إليكم القوانين الجديدة التي ستغير شكل اللعبة.

0: أولا قانون التبديل، انتهى زمن خروج اللاعب بمشية السلحفاة. الآن أمام اللاعب المغادر 10 ثوان فقط للخروج من أقرب نقطة في الملعب، وإذا تجاوز الوقت سيخرج، ولكن البديل سيمنع من الدخول لمدة دقيقة كاملة ليلعب فريقه منقوص العدد بعشر لاعبين، وهذا القانون يستثني حالات الإصابة أو الدواعي الأمنية. ثانياً قانون 5 ثوان لرميات التماس وركلات المرمى، تماماً كما في كرة السلة، بمجرد أن يأخذ اللاعب تموضعه لرمية التماس أو ضربة المرمى يبدأ عداد 5 ثوان، إذا لم تلعب تتحول الركنية أو الرمية للخصم فوراً. ثالثاً حظر التايم أوت الطبي، وكما نرى سابقاً إصابة الحارس في الدقيقة 70 كفرصة للمدربين لإعطاء تعليمات تكتيكية للاعبين، القانون الجديد يفرض بقاء اللاعبين داخل الملعب أثناء علاج الحارس، ويمنع تماماً الذهاب للمنطقة الفنية. الفار في هذا المونديال يأتي بنسخة موسعة وأكثر ذكاءً. سيحق للفار التدخل في قرارات البطاقة الصفراء الثانية المؤدية للطرد. سيتدخل أيضاً في تصحيح قرارات الركنيات الخاطئة الواضحة وفي حالات التوقف قبل تنفيذ الركلات الثابتة إذا أدت لهدف أو عقوبة انضباطية، وسيصحح الهوية إذا أعطى الحكم بطاقة صفراء للاعب الخطأ. أما على صعيد الانضباط السلوكي فسنشهد قانونين مثيرين للجدل. قانون فينيسيوس جونيور يمنح الحكم الحق في طرد أي لاعب يغطي فمه أو قميصه أثناء مشادة كلامية مع لاعب آخر لضمان عدم إخفاء الإساءات. وقانون السنغال، وهو طرد مباشر لأي لاعب يحتج على القرارات التحكيمية بغضب وصراخ مبالغ فيه للحفاظ على هيبة الملعب وسير المباراة. قوانين صارمة وتكنولوجيا جديدة لكرة المونديال، تريوندا ثلاثية الأمواج، يهدف الفيفا من خلالها لجعل هذه البطولة الأسرع والأكثر إثارة في التاريخ، رغم التحديات والمخاوف من حرارة الطقس التي قد تمنح اللاعبين فترات راحة تصل ل3.5 دقائق في كل شوط. مستمعينا، كيف ترون هذه التعديلات؟ هل ستزيد من متعة اللعبة أم ستجعلها معقدة أكثر؟ شاركونا بآرائكم. كان معكم جورج غرام، وإلى اللقاء في تغطية مونديالية قادمة.
1: SBS The Home of Soccer، SBS بقنواتها ومنصاتها المختلفة أفضل مكان لمتابعة فعاليات ومباريات كأس العالم 2026 مجانا مستمعينا في كل الأوقات، فما عليكم إلا التوجه لـ SBS الشاشة والتلفاز، بالإضافة لتطبيق SBS On Demand وأيضا منصاتنا نحن SBS Arabic.
2: وأيضا مستمعينا الكرام، بالساعة الثالثة كما عودناكم لدينا بودكاست يوميات كأس العالم مع الزميل ريان برهوم حتى يجملنا ويطلعنا على أبرز أحداث اليوم الرابع لكأس العالم 2026، فترقبوا هذه الحلقة مستمعينا، بالإضافة إلى عادل التقرير اللي عدته وقدمته الزميلة هناء ياسين بالساعة الأولى عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ومذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما على كل الأصعد بما فيها لبنان، أيضا فتح مضيق هرمز.
1: خلينا على نهاية الساعة نبقى قليلا مع أجواء المونديال. منال، بتعرفي المثل الذي يقول انظر دائما لنصف الكوب الممتلئ، دعوة للإيجابية والتفاؤل والبحث عن أي شيء إيجابي مهما كانت الظروف. شفت فيديو الناس اعتبروه أحسن مثال على هذا الحال أو هذه الدعوة، أحد مشجعي كوراساو، منتخب كوراساو اللي انهزم هزيمة
2: ملقيتي غير المنتخب
1: 7-1 من ألمانيا، لكنه كان في منتهى السعادة وبيسأل المذيع يعني هارد لاك وأول ظهور، قال وي سكورد ا جول اون جيرماني، دخلنا هدف في ألمانيا في المنصة الدولية. هذا بالنسبة لنا شيء رائع وشيء مميز، وسعيدين بهذه الحقيقة اللي يعني نسوا من خلالها أنه منهزموا 7-1، لكن كانوا سعداء جدا بهذا الإنجاز. وقديش أخذ هذا الفيديو تفاعل، والناس كانت قالت يعني رح نحتفظ به كل ما نصاب بكبوة في حياتنا إلا ما نتذكر أنه كوراساو سعيدة بهدفها الوحيد في مرمى ألمانيا، واعتبرته إنجاز رغم أنها تلقت 7 أهداف في المقابل.
2: وأيضا ألمانيا هنا من ضمن الدول المرشحة للفوز بكأس العالم. فمستمعينا الكرام ابقوا معنا للمزيد من المواضيع والتقارير والحلقات المميزة من بودكاست عن كأس العالم، لكن نتوقف مع أغنية للشحرورة صباح، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشر أخبارية مفصلة من أستراليا اليوم.

0: عناوين النشرة: ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وينتقد نتنياهو محملا إياه مسؤولية تأخير التوقيع بسبب الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس. تقرير لمعهد أبحاث مرموق يحذر من تزايد خطر توجيه الصين لضربة صاروخية مباشرة إلى أستراليا. الناخبون في سويسرا يرفضون مقترحا يمينيا مناهضا للهجرة أثار انقساما حادا في البلاد. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس أن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما سيوقع في جنيف في 19 من الشهر الجاري، أي يوم الجمعة المقبل. وأكد شريف أن الاتفاق ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان. ومن جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي أغلقته إيران بعد بدء الحرب، سيفتح بدون رسوم بعد توقيع الاتفاق. كما أعلن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية الذي بدأ في 13 من نيسان أبريل الماضي. وقال ترامب أن الاتفاق سيحقق الأمن والسلام في الشرق الأوسط. وبدورها أكدت طهران على لسان نائب وزير خارجيتها قاسم غريب أبادي أن الاتفاق يوقف الحرب فورا وبشكل دائم، مضيفا أن بلاده حققت انتصارات كبيرة خلال هذه الحرب. وأوضح غريب أبادي أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ستنطلق خلال مهلة 60 يوما بعد التوقيع. وفيما لم يصدر بعد أي موقف عن إسرائيل بشأن الاتفاق، لأنها نفذت أمس غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما استدعى تهديدا إيرانيا بالرد وأثار غضب ترامب الذي حمل على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب أقدامه على ذلك بينما كان الاتفاق في طور الاكتمال. وتسببت الضربة الإسرائيلية بمقتل 3 أشخاص وفق وزارة الصحة اللبنانية. وصرح ترامب لموقع أكسيوس الأخباري الأمريكي أن الضربة الإسرائيلية أدت إلى تأخير التوقيع على الاتفاق، واعتبر أن نتنياهو يفتقر تماما إلى الحكمة. وفي ردود الفعل على الاتفاق الأمريكي الإيراني، رحب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم بانتهاء النزاع، ولكنه لفت إلى أن عودة الأمور إلى طبيعتها فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تصدير النفط والغاز منه ستستغرق أشهرا.
1: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be at a minimum many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and other mediating countries as well.
0: من جهته زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر قال أنه يريد أن يرى انخفاضا سريعا في أسعار الوقود بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.
2: Of course, we've seen good signs and great hope that we'll see a peace deal in the Middle East. That is a good thing. We want the Strait of Hormuz opened up as fast as possible. That is good for all of us. It means it will bring down the price of fuel at the bowser. That is what we have all wanted to see. We also want to see a peace deal where the Iranian people are able to live their lives as they want to live them, but also that the rest of the world is secure.
0: قال معهد لوي وهو مركز أبحاث أسترالي مرموق أن الصين قادرة على توجيه ضربة صاروخية مباشرة لأستراليا. ولفت إلى تزايد هذا الخطر مع تعزيز بكين لترسانتها من الأسلحة البعيدة المدى والصواريخ الأسرع من الصوت وبنائها جزرا في بحر الصين الجنوبي. وخلص تقرير للمعهد إلى أن التهديد الرئيسي لأستراليا يتمثل في الصواريخ الصينية التي تطلق من السفن والغواصات، وفي صاروخ باليستي جديد يتراوح مداه بين 5000 و 8000 كيلومتر بإمكانه الوصول إلى أراضي أستراليا انطلاقا من الصين. ولكن التقرير لفت إلى أن تقديراته تنطوي على تقييم لقدرات بكين وليس نواياها. وقال سام روجيفن مدير برنامج الأمن الدولي في معهد لوي أن نمو جيش التحرير الشعبي الصيني هو أهم تطور طرأ على أمن أستراليا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وهناك حاجة ملحة إلى نقاش أسترالي أكثر إلماما بهذه المسألة. أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم تفوق زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون في الشعبية على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمرة الأولى. وأفاد الاستطلاع الذي شارك فيه حوالي 2000 شخص أن 33% يؤيدون وصول هانسون إلى رئاسة الوزراء مقابل 29% لألبانيزي و16% فقط لزعيم المعارضة أنجوس تايلر. وفي حديث له صباح اليوم مع القناة السابعة دعا عضو مجلس الشيوخ عن حزب أمة واحدة بارنابي جويس للحذر في قراءة نتائج الاستطلاعات في وقت يمر فيه المشهد السياسي الأسترالي بتغييرات سريعة.
3: You got to be really, really careful of it. You just got to concentrate on now, down the track at an election, it will not be the same as polling today. Whatever it is, better, worse, it'll be different. And I just focus on the here and now. Okay. That is so important.
0: تنفس المسؤولون والأوساط الاقتصادية في سويسرا الصعداء أمس بعد رفض الناخبين بفارق ضئيل مقترحا مناهضا للهجرة ينص على وضع سقف لعدد السكان، وتسبب بانقسام حاد وأثار تحذيرات من حدوث فوضى في البلاد. فبعد منافسة محتدمة بين مؤيدي ومعارضي مبادرة لا لسويسرا الملايين العشرة التي طرحها حزب الشعب السويسري اليميني المتشدد، أظهرت التقديرات الأولية بأن حوالي 55% من الناخبين عارضوا المقترح الذي ينص على إجراءات تحول دون تجاوز عدد سكان سويسرا 10 ملايين نسمة قبل العام 2050، علما أنها تعد حاليا أكثر قليلا من 9 ملايين نسمة. وكان من شأن المقترح لو أقر أن يضع حدا للهجرة إلى سويسرا التي يشكل الأجانب أكثر من ربع سكانها. وشدد حزب الشعب السويسري وهو الأكبر في سويسرا على وجوب فرض إجراءات جذرية، وحمل الهجرة الواسعة النطاق مسؤولية مجموعة كبيرة من المشاكل بدءا من أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات وصولا إلى ازدحام القطارات والاختناقات المرورية. ورحب كل من أصحاب العمل والنقابات في سويسرا بالنتيجة، واعتبر اتحاد النقابات في بيان أن الشعب السويسري برفضه لمبادرة حزب الشعب السويسري قال لا للانعزالية وكراهية الأجانب. في المقابل رأى حزب الشعب أن الناخبين فوتوا فرصة لمعالجة المشاكل الهائلة التي تتسبب بها الهجرة واسعة النطاق على حد تعبيره. في أخبار الرياضة، فرض المنتخب الياباني تعادلا قاتلا على نظيره الهولندي بهدفين لكل منهما أمس في مباراة مثيرة في أرلينغتون بتكساس ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال 2026 في كرة القدم. وقال مدرب ألمانيا يوليان ناجلسمان أن فوز منتخب بلاده الكاسح أمس على كوراساو المشاركة للمرة الأولى بكأس العالم بنتيجة 7-1 سيعزز ثقة لاعبيه بأنفسهم في سعيهم لإحراز اللقب الخامس لألمانيا. وفي الوقت الذي اقتنع فيه الجميع بأن قطر تتجه لخسارة أولى في كأس العالم في كرة القدم أمام سويسرا، قلب بوعلام خوخي المعادلة وساهم بخطف هدف قاتل منح العنابي نقطة أولى في الوقت البدل عن ضائع لتصبح النتيجة 1-1. وأحرج المنتخب المغربي البرازيل بطلة العالم 5 مرات بالتعادل معها بهدف لكل منهما في باكورة مبارياته. وفاجأت أستراليا تركيا بهدفين نظيفين لنيستوري إيرانكوندا وكونر ميتكالف أمام أكثر من 50,000 متفرج في فانكوفر. وحقق المنتخب السكوتلندي فوزا صعبا على هايتي بهدف نظيف. وفاز منتخب ساحل العاج على نظيره الإكوادوري بهدف نظيف حمل توقيع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أماد ديالو. ودشن المنتخب التونسي مشاركته 7 تاريخيا في كأس العالم بطريقة مخيبة للأمال بسقوطه الكبير أمام نظيره السويدي 5-1 على ملعب مونتيري في المكسيك. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في أديلايد ممطر 20 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت ممطر 14، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 16 درجة، ميلبون أمطار متفرقة 19، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
2: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplabd karwata hai.
6: Far from the partisan politics.
1: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
7: يا هلا ويا غلا بكم مستمعينا الكرام, نرحب بكم في مستهل هذه الساعة الثالثة والأخيرة من عمر رحلتنا المسائية وبرنامج أستراليا اليوم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
8: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام, وصلنا وإياكم إلى الساعة الثالثة وهي الأخيرة من برنامج أستراليا اليوم لأول أيام الأسبوع الاثنين الموافق 15 من حزيران يونيو 2026. بالنصف الثاني من هذه الساعة لدينا حلقة جديدة من بودكاست يوميات كأس العالم مع الزميل ريان برهوم اللي راح يطلعنا على أبرز أحداث اليوم الرابع لكأس العالم 2026, وأيضا لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد عبر أثير SBS عربي.
7: إذن ابقوا معنا مستمعينا في انتظار الاستماع والاستمتاع بهذا المحتوى المتنوع. في الدقائق التالية نعيد على مسامعكم التقرير الذي سلطنا فيه الضوء على توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ومذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية, وكذلك خطوة فتح مضيق هرمز وهو الأمر الذي اعتبره كثير من المراقبين خاصة الاقتصاديين أنه سيخفف من الضغط على الاقتصاد العالمي بعد 3 أشهر من القتال بينهما.
8: فهل يصمد هذا الاتفاق ويكون بداية النهاية لحرب وضعت الشرق الأوسط على حافة الهاوية؟ إذن نستمع الآن مرة أخرى للتقرير الذي أعدته وقدمته الزميلة هناء ياسين واللي يضم لقاء مع الكاتب الأكاديمي الدكتور عامر ملوكة.
7: توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ومذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما على كل الجبهات بما فيها اللبنانية وفتح مضيق هرمز, الأمر الذي سيخفف من الضغط على الاقتصاد العالمي بعد 3 أشهر من القتال بينهما. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي لعب دور الوسيط الرئيسي طوال فترة النزاع أن الاتفاق قد تم التوصل إليه بعد مفاوضات مطولة, وأضاف أن مراسم التوقيع الرسمية ستقام في سويسرا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من يونيو حزيران الجاري. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقعه تروث سوشيال التوصل إلى اتفاق وقف الحرب مع إيران مخاطبا متابعيه: يا سفن العالم شغلي محركاتك, دعوا النفط يتدفق, واصفا الخطوة بالصفقة العظيمة التي ستجلب السلام والأمن للمنطقة بأكملها. هذا ومن المتوقع أن تنطلق مفاوضات تستمر 60 يوما بين واشنطن وطهران لبحث قضايا عدة عالقة من أبرزها ملف إيران النووي. عن هذه المرحلة قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أباداي على التلفزيون الإيراني الرسمي:
9: When negotiations begin within 60 days with the aim of reaching a final agreement, if such a final agreement is ultimately achieved, the key issue for us will naturally be the implementation of its provisions.
2: تعهدات الطرف المقابل خواهد بود.
7: ولمناقشة هذه المستجدات الهامة التقينا مستمعينا بالكاتب والأكاديمي الدكتور عامر ملوكة، والذي قال:
6: أنا بصراحة من وجهة نظري أن هذه الحرب ما كان فيها طرف منتصر أو فرض إرادته بشكل نهائي. يعني لو كان هناك طرف منتصر ويفرض إرادته بشكل نهائي لكانت حسمت بفترة قصيرة، ولكن لحد الآن أكثر من 3 أشهر والمسألة لا زالت قيد المفاوضات، وهناك كثير من الأمور العالقة، وأيضا هناك جنوب لبنان. فإذا هناك ليس هناك منتصر، وأنه لو شفنا النقاط اللي تم الاتفاق عليها وهي فتح مضيق هرمز وإيقاف العمليات وتخفيف العقوبات، يعني كلها تقريبا نرجع إلى نقطة البداية، يعني كأنه رجعنا إلى ما قبل الحرب، وتبقى النقاط العالقة مفتوحة للمفاوضات، وكل طرف راح يماطل ويحاول أن يفرض شروطه أو إرادته أو الأشياء اللي يؤمن بها أنها صحيحة أو تخدم مصالح بلده ومواطنيه.
7: قد يقول البعض دكتور ملوكا إن النظام الإيراني قد صمد أمام هجوم أمريكي إسرائيلي كان يهدف لإزالته، أليس هذا فوزا واضحا للنظام إذن في طهران يجعل ربما أكثر قوة بعد الحرب عما كان عليه قبلها؟
6: أنا برأيي يعني لم يخرج أكثر قوة، لأنه أيضا المواجهة مع أمريكا سببت في خسائر اقتصادية هائلة للجانب الإيراني. بس إحنا مثل ما نعرف أنه هاي الدول، دول الشرق الأوسط أو سابقا كان يسموها بالعالم الثالث، لا تعير الكثير من الأهمية للجانب الاقتصادي ومستوى المواطن المعيشي. ممكن أن يكون دخل المواطن يصل إلى $100 شهريا أو حتى لو $10 شهريا، هذا فتشي ما يأثر على الحكومة، أو نشوف لا تسقط الحكومات ولا يصير فد غضب شعبي مثل ما يصير في الدول الرأسمالية. احنا متأكدين انه الجانب الاقتصادي لإيران قد تأثر كثيرا بهذا الحصار لضربة أمريكا حول الموانئ وتصدير النفط. بس من ناحية الصمود ومقاومة أمريكا، يعني مثل تشوف السيناريو الفنزويلي، هناك فرق شاسع طبعا بين السيناريو اللي صار في فنزويلا والسيناريو اللي حصل مع إيران. يعني رغم مقتل خامنئي ورغم مقتل الكثير من القادة، 50% من قادة إيران الصف الأول قد قتلوا، ولكن لا يزال النظام صامد، ولا زال النظام يقاوم، ولا زال لديه بعض الأوراق التي يتفاوض عليها. فبصراحة هو لم يخرج أقوى، ولكن على الأقل أنه هناك حفظ لماء الوجه في أنه لم ينهار النظام بشكل كما كان مخطط إلا من قبل أمريكا وإسرائيل.
7: اتفاق وقف الحرب بين أمريكا وإيران شمل الجبهة اللبنانية، جبهة تشهد مواجهات شرسة بين حزب الله وإسرائيل رغم اتفاقات الهدنة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. فما هي برأيك فرص التهدئة على تلك الجبهة بعد التوصل لاتفاق الآن بين طهران وواشنطن؟
6: هناك سيناريو احتمالات كثيرة أنه تهدئة شاملة في لبنان تتضمن وقف اطلاق النار، تراجع في الضربات الإسرائيلية وخاصة الجنوب، وعودة تدريجية للنازحين مع بدء إعادة إعمار بدعم دولي كبير. طبعا هناك سيناريو آخر أنه تكون هناك تهدئة جزئية، وهي الأكثر احتمال، أنه انخفاض في مستوى العمليات، بقاء التوتر قائم على الحدود كما تعودين عليه، مع استمرار المفاوضات حول مستقبل سلاح حزب الله والوجود العسكري في جنوب الليطاني. أو أكو سيناريو آخر وهو فشل التسوية وعودة التصعيد، وإذا تأثرت المفاوضات واستمرار الضربات المتبادلة ويبقى الوضع كما هو عليه. ولكن إيران تحاول تدخل لبنان من ضمن الاتفاق، ولكن ترامب وإسرائيل تحاول عزل هذا الملف عن الملف الإيراني، وأن يكون هناك تسوية أو اتفاقات ثنائية بين الطرفين كما حصل مع مصر والأردن، أن يكون هناك اتفاق نهائي وإلغاء دور حزب الله في الجنوب وتسليم الجنوب إلى الجيش اللبناني، وأيضا إنهاء النفوذ الإيراني وتأثيراته على الجنوب وحزب الله. كل شيء جائز، ولكن مع الهدنة أو الاتفاق النهائي مع إيران، مع التوجه الجديد للحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني في حصر السلاح بيد الدولة وسيادة دولة القانون في الجنوب، يعني أعتقد المستقبل القريب قد يجبر حزب الله على التنازل عن الكثير من الأولويات اللي كان يتمسك بها سابقا، وخاصة بعد ضعف إيران بعد هاي الحرب وقطع أجنحتها في عدة دول، يعني سقوطها في سوريا وفي لبنان حاليا الوضع متأزم، واحتمال في اليمن أيضا. أعتقد أنه المفاوضات راح تكون طويلة وبعيدة المدى، لأنه التيارات في لبنان ليست كلها مؤيدة للذهاب مع اتفاق سلام مع إسرائيل، ولكن في النهاية لابد أن، خاصة مع تفارق القوى والتوازن القوى بين إسرائيل وحزب الله أو لبنان بشكل عام، لا يوجد مقارنة بين هذه القوى، يعني دائما الجانب العسكري يميل بقوة إلى جانب إسرائيل بالمقارنة مع حزب الله أو الجيش اللبناني. فإذا يعني نتوقع أنه يستمر الوضع على ما هو عليه، أو احتمال يذهب إلى مفاوضات سلام وحل نهائي، بس لكن مو في المستقبل القريب، قد تأخذ سنوات وأكثر.
7: اعتبر الكثير من المحللين أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت هشاشة النظام والقوانين الدولية في الدفع بالحلول السلمية للنزاعات. هل أثبتت هذه الحرب بالفعل فشل هذا المسار؟
6: الأمم المتحدة وبقية المؤسسات التابعة لها كلها تدعو إلى التهدئة وإلى حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم الاتجاه إلى العنف واستخدام السلاح والمواجهات العسكرية، لكن مثل ما نعرف أنه أمريكا تعتبر نفسها هي القوة المهيمنة أو المسيطرة، فيعني قد تضرب جميع قرارات الأمم المتحدة والهيئات الدولية بعرض الحائط، وهذا ما نشهده حاليا، يعني اللي صار في فنزويلا أنه جيش دولة أجنبية يدخل ويأخذ الرئيس المنتخب ديمقراطيا، يعني كأنه كل ما صنع المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الأولى والثانية كأنه ضرب في عرض الحائط. فيعني هسه أصبح القوة أو منطق القوة هو اللي يتحدث أكثر من بقية المبادئ أو الأسس اللي خلاها المجتمع الدولي في حل النزاعات. يعني قبل كان هناك الحرب الباردة بين قوتين، حاليا ما في حرب باردة، وإنما هناك قطب واحد يسيطر على العالم وهو القطب الأمريكي، وراح تستمر مثل هذه الحالات اللي صارت مع إيران وفنزويلا والعراق سابقا وغيرها من الدول، ما دام هناك طرف واحد مهيمن على الساحة الدولية.
7: كان هذا الكاتب والأكاديمي الدكتور عامر ملوكا. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
8: مستمعينا الكرام، ادخلوا على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic وراح تشاهدون كل هذه المواضيع من ضمن هذا التقرير، بالإضافة إلى صفحتنا على الفيسبوك SBS Arabic. ادخلوا مستمعينا، اعملوا شير، اعملوا تعليق رياكشن على هذا الموضوع.
7: وإذا كنتم من محبي المقالات والتصفح في قضايا وموضوعات مختلفة، فالموقع مستمعينا حافل بباقة من المقالات اللي راح تاخدكم في القضايا الأسترالية والعربية والدولية. أما إذا كنتم من محبي الفيديوهات ومتابعة التغطية المصورة والمسجلة لأحداث الساعة، فما عليكم إلا التوجه إلى قناتنا على اليوتيوب SBS Arabic للمزيد.
8: نتوقف مع فاصل غنائي للسيدة أم كلثوم، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد وموجز إخباري من أستراليا اليوم.
7: بس والله أنجزت يا منال، إنه أنت عرفت تطلع من أغاني أم كلثوم الطويلة المتميزة بأنها يعني الكوبليه الواحد ياخذ نص ساعة، طلعتينا 4 دقائق
8: فعلا. هنا لأن بتعرف في السيدة أم كلثوم أغانية تبدأ بموسيقى طويلة، يعني إذا بنبدأ من الموسيقى ولو الموسيقى بتجنن رائعة، لكن ما بنسمع المستمعين لأغنية، فصرت شو باخذ مقاطع من الأغنيات وإن شاء الله تنال رضا وإعجاب المستمعين الكرام.
7: وفي كمان لسه الناس تطورت مع أغاني أم كلثوم، يعملوا لها ريميكس.
8: ريميكس
7: يعني طلعوا هيك 5 دقائق مثلا حلوة مشهورة ومعروفة، لكن فجأة اللحن شوية يتغير، يتسرع، يدخل فيه التكنو.
8: صراحة
7: تحسيها مو أم كلثوم.
8: لا مش أبدا. أم كلثوم، لكن الأصالة والقوة والسلطنة مع هالمقطع هذا. يلا
7: إذا نستمع إليه أعزائي ونعود إليكم أنا ومنال بعد الموجز، فلا تذهبوا بعيدا.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للانباء. ترامب يعلن التوصل الى اتفاق لانهاء الحرب مع ايران، وينتقد نتنياهو محملا اياه مسؤوليه تاخير التوقيع بسبب الغاره على الضاحيه الجنوبيه لبيروت امس. 6 قتلى في غزة بضربات إسرائيلية، ومستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ومن بينها محاولة أحراق مسجد. زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن تتقدم في استطلاعات الرأي للمرة الأولى على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بوصفها الشخصية المفضلة في منصب رئيس الوزراء. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي واسع فجر اليوم، والناخبون في سويسرا يرفضون مقترحا يمينيا مناهضا للهجرة أثار انقساما حادا في البلاد. ترقبوا نشرة الأخبار على رأس الساعة.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
6: Okay, playing now.
5: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
7: Hey Google, play SBS Arabic 24.
5: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون لبرنامج أستراليا اليوم من أس بي أس عربي، ونتمنى أن تقضون برفقتنا أوقات مفيدة وممتعة بنفس الوقت. معكم أنا منال العاني
9: وأنا هناء ياسين. أضم صوتي لصوتك عزيزتي منال بالترحيب بكل مستمعينا، وإن شاء الله بالفعل ما نقدمه لكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة عبر أثير أس بي أس عربي وساعات أستراليا اليوم يكون مفيد، ويكون أيضا يضيف إليكم وإلى معلومات وإلى خبراتكم في الحياة. توقعوا أعزائي بعد قليل إطلالة على يوميات كأس العالم مع الزميل ريان برهوم. اليوم الرابع كان حافل بالمحطات الرياضية والمباريات الهامة. للأسف فريق ومنتخب تونس مني بهزيمة كبيرة إلى حد ما في أول مواجهة في دور المجموعات. راح نتعرف على التفاصيل أكثر وما حمله هذا اليوم مع ريان، بالإضافة لإطلالة عن إضاءة

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: وصلنا وإياكم إلى هذه المحطة اليومية اللي من خلالها نقدم تفاصيل لعناوين شغل بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم بدأ مجلس إدارة مصرف الاحتياطي الأسترالي ريزيرف بانك اجتماعاته لتحديد مصير سعر الفائدة الرسمي. هناك توقعات مستمعين ترجح الإبقاء على نسبة الفائدة عند مستوى 4.35%.
4: ومن المقرر أن تعلن محافظة المصرف مصرف الاحتياط ميشيل بولوك قرار المجلس بعد ظهر الثلاثاء، ورغم استمرار الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وبقاء معدلات التضخم فوق النطاق المستهدف للمصرف، فإن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة. وأظهر استطلاع شمل 45 اقتصاديا أن 42 منهم يتوقعون عدم إجراء أي تغيير على سعر الفائدة، وإذا تحقق ذلك فستكون هذه المرة الأولى خلال عام 2026 اللي ما يرفع فيها مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة، وذلك بعد 3 زيادات متتالية خلال النصف الأول من هذا العام.
3: طبعا كنا وإياكم نتابع تداعيات هذه الزيادة على المواطن الذي تثقل كاهله تكاليف المعيشة وتحدياتها الكبيرة. في سياق متصل مستمعين، كشفت بيانات حكومية أن أكثر من 200 شركة صغيرة تقدمت بطلبات للحصول على قروض بدون فوائد ضمن إجراءات اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على استمرار سلاسل الإمداد في ظل أزمة الشرق الأوسط. بلغت قيمة هذه القروض الممنوحة حتى مطلع هذا الشهر نحو 195 مليون دولار ضمن برنامج حكومي بقيمة مليار دولار استفادت منه شركات تعمل في مجالات الوقود والشحن والخدمات اللوجستية كذلك.
4: وقال وزير الصناعة تيم إيرز إن البرنامج يساعد الشركات على مواجهة الصدمات الاقتصادية المرتبطة بالحرب، مؤكدا أن الدعم الحكومي يسهم باستمرار حركة النقل وأيضا تدفق الوقود والحفاظ على عمل شركات الإمداد والخدمات اللوجستية بوقت تحتاج في أستراليا إليها وبشدة.
3: مستمعينا الكرام، ابقوا معنا على السمع سواء النشرات والمواجز وكذلك تغطيتنا في برنامج الصباح Good Morning Australia وبرنامج بعد الظهر أستراليا اليوم لتعرفوا قرار مصرف الاحتياط غدا ما الذي قد يحمله لنا كمواطنين أستراليين. سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر أكيد على قيمة القروض العقارية اللي بندفعها ودفعات القرض العقاري، إلى جانب أكيد كلفة الحياة بشكل عام والخدمات في أستراليا.
4: نكون بعد قليل بمجموعة أصوات من قبل الزميلة آسيا الموسوي مع لاجئين وصلوا إلى بر الأمان إلى أستراليا من بعد رحلة شاقة ببلدان الأم، وأيضا مستمعينا نكون مع فاصل غناء وإعلان قصيرين، لكن الآن نذهب وإياكم إلى بودكاست كرة القدم والعالم يوميات كأس العالم مع الزميل ريان برهوم ليجمل لنا آخر تطورات ونتائج اليوم الرابع لكأس العالم 2026.
5: فوز كاسح لألمانيا وعودة قوية لليابان في انطلاقة مميزة لكلا المنتخبين في كأس العالم. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم الرابع من كأس العالم فيفا 2026. استهل المنتخب الألماني مشواره في البطولة بقوة بعدما اكتسح منتخب كوراساو المشارك للمرة الأولى في كأس العالم بنتيجة 7-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة على ملعب هيوستن، وافتتح فيليكس ميشا التسجيل لألمانيا بعد 6 دقائق فقط من البداية مسجلا أسرع هدف في البطولة حتى الآن. لكن منتخب كوراساو أصغر دولة تتأهل إلى نهائيات كأس العالم في التاريخ فاجأ الجماهير عندما أدرك ليفانو التعادل في الدقيقة 21.

0: ليفانو كومنينسيا هيستري إن هيوستن.
1: إلى أن المنتخب الألماني استعاد سيطرته سريعا وأضاف 6 أهداف أخرى ليحقق فوزا مريحا في مباراته الافتتاحية. وفي المجموعة السادسة شهدت مدينة دالاس مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 بين اليابان وهولندا، وتقدم المنتخب الهولندي مرتين عبر قائده فيرجيل فان دايك وكريسنسيو، لكن اليابان نجحت في العودة في المناسبتين إذ سجل كيتو ناكامورا هدف التعادل الأول قبل أن يخطف كامادا هدف التعادل الثاني برأسية في الدقيقة 88 ليمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة. وفي فيلادلفيا التقت ساحل العاج والإكوادور في أول مواجهة بينهما بتاريخ كأس العالم، وكانت الكلمة الأخيرة لساحل العاج بعدما سجل أماد ديالو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 ليقود منتخب بلاده إلى انتصار ثمين بهدف دون رد. وفي المقابل حقق المنتخب السويدي فوزا كبيرا على تونس بنتيجة 5-1 في ملعب مونتيري بالمكسيك، ومع تعادل اليابان وهولندا في وقت سابق انفردت السويد بصدارة المجموعة السادسة. في أخبار المنتخب الأسترالي، عاد السكروز إلى معسكره للمرة الأولى منذ فوزه اللافت على المنتخب التركي بهدفين دون مقابل، ووضع هذا الانتصار أستراليا في موقع قوي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، لكن الأنظار تتجه إلى المواجهة المقبلة أمام الولايات المتحدة في 19 من حزيران يونيو، ومن المتوقع أن يركز فريق المدرب توني بوبوفيتش خلال الأيام المقبلة على الاستشفاء واستعادة الجاهزية.
2: Playing the host nation, so another special occasion for us, and we need to recover from this well, but also emotionally we need to recover because our young boys would never have experienced something like this. So we need to enjoy it, recover from it, and see how they are for the next match.
1: وبالنظر إلى مباريات اليوم الخامس، يبدأ المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بمواجهة الرأس الأخضر المشارك للمرة الأولى في كأس العالم، فيما تلتقي بلجيكا مع مصر في مواجهة مهمة ضمن المجموعة السابعة، وفي وقت لاحق ستواجه الأوروغواي المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الثامنة قبل أن يلتقي منتخب إيران مع نيوزيلندا، حيث تسعى المنتخبات الأربعة إلى حصد نقاط مبكرة مهمة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم الرابع من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا عبر SBS و SBS On Demand.

0: control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
3: في لحظة ما اندمت أني أنا جبت طفلة على هذا العالم، مش لأنه أنا ما بحبها، بس بالعكس لأنه أنا بحبها كتير.
4: هددونا وقالوا يعني لازم تعرفون المكان.
5: بال 2014 كانت اللحظة الحاسمة لقلنا أنه لازم نطلع من البلد، لأن صار خطر، وصلت لدرجة أنه ما بقى فينا كمل، صار كتير خطر.
6: حقائب أغلقت على عجل،
3: ومشينا تقريباً 7 كيلومتر على رجلينا حاملين اللي بنقدر نحمله معنا،
6: وحياة كان لابد من البدء بها من جديد،
4: لأنه باللحظة اللي عبرنا بها الحدود كانت أكو أغنية كاظم الساهر عن الوطن أو هيك الشيء، وبذيك اللحظة يعني حسيت أنه تغير وضعنا من مواطنين إلى لاجئين.
6: مليون شخص وصلوا إلى أستراليا عبر البرنامج الإنساني منذ عام 1947 بحسب الريفيوجي كونسل أستراليا، وخلف هذا الرقم مليون قصة.
3: Honestly بعد 7 شهور أنت ما بتشوف إلا اللون الجراي، destruction، ما ضل شيء قاعد على محله يعني، ف you forget that colors exist. بس لما إجيت هنا I was like okay actually life is still like actually life still has color.
5: في بلد ممكن انا اروح له وبلش في عندي امل، يعني كانه كنت عم شوف اللايت ات ذا اند اوف ذا تانل.
6: يقول البعض ان اكثر ما يحاولون تركه خلفهم اليوم هو صفة اللاجئ نفسها، ورحلتهم لم تنتهي عند الوصول بل كانت البداية.
4: وطن جديد، لغة جديدة، ثقافة جديدة. بشهر الواحد او الثاني بلشت دراسة باللغة الانجليزية، وسويت امتحان الآيلتس ورجعت على الجامعة.
3: صرت ناشونال ريفيجي امباسادور معهم، وبطلع على المنصات بحكي عن تجربتي كمهاجرة ولاجئة أجت من فلسطين.
5: أنا قدرت أني بلش تعلم باللغة الإنجليزية، وبعدين بلش أعمل عمل تطوعي، عمل مجتمعي.
6: وبعد سنوات من إعادة بناء حياتهم هنا، لا يزال سؤال واحد يلاحق الكثيرين.
4: أنت مين جاي؟ أول سؤال، فأنا أجاوبهم أقولهم أنا من كامبلتون.
5: تعرضت للتمييز بأول ما وصلت، وتعرضت لعالم بيقولوا لي أنت اخترتي تطلعي من بلدك. ما اخترت، اللاجئ ما بيختار يطلع من بلده، اللاجئ بيضطر يطلع من بلده.
7: So I think that with refugees a lot of the stigma attached to refugees is around people feeling the terms illegal, that they're here as a financial burden on Australia, they don't work, don't contribute, and that their cultures or religions are incompatible with Australia.
6: تعددية يقول الكثيرون إنها في خطر في المرحلة الحالية،
4: لأنهم مبتعدين فيشوفون الآخر مخيف بالنسبة لهم، وهاي مشكلة. خطر دينزرع هنا باستراليا، اللي هو كان الأساس إنه آني ليش صرت لاجئ، ودا أشوف نفس التخوفات دا تصير من الأغلبية اللي موجودة ضد المختلفين عنهم، وهذه كارثة صراحة.
6: ويؤكد الخبراء أن آثار الوصمة لا تتوقف عند الشعور بالإقصاء الاجتماعي، بل تمتد إلى الصحة النفسية والجسدية أيضا.
8: إحنا بحاجة أن نتبع لجروب معينة، لما إحنا نكون موجودين في هذا البلد ونرفض من قبل المينستريم بوبوليشن. هذا بيؤدي إلى خيبة أمل، بيؤدي إلى شعور بالرفض، بيؤدي إلى شعور بالنظرة الفوقية من الآخرين لإلنا، وهذا كمان بحد ذاته بيساهم في إنه الأمراض النفسية. في مشاكل في النوم، ما بيعرفوا يناموا، بيكون في عندهم قلق مستمر، قلة في الانتباه والتركيز.
6: ويقول المجلس الأسترالي للاجئين Refugee Council Australia إن المطلوب
7: welcoming people, encouraging them to be part of community rather than saying you're here, your values don't align, you're only here for welfare. So that negativity is problematic.
6: وبينما تتعالى الدعوات إلى مواجهة المعلومات المضللة والصور النمطية.
7: There's a lot of misinformation, disinformation, a lot of lies about refugees. So if you hear something, fact check it. What we research, there's evidence base to show that refugees do contribute, they do work, and often the challenge is getting a job that matches their skills and their experience.
6: وتبقى القصة إنسان اختار النجاة والمحاولة من جديد.
4: إنه إحنا إذا تعاملنا ببساطة كإنسان مقابل إنسان.
3: دائما بطلع على الناس برسالة إنه اسمعوا للاجئين، اسمعوهم، أعطوهم فرصة، أقعدوا معهم، احكوا معهم، أقعدوا اشربوا كوفي تجذب. أمنيتي في الحياة إنه أنا أبطل البنت الفلسطينية اللي جاية على أستراليا وأكون بس مريم.
6: أسيا الموسوي، SBS عربي. قصص ملهمة، قصص بالفعل يعني تمنح كثير من الأمل للواصلين حديثا، أنه ليس وحدهم، أنه اللاجئ قد يبدأ بداية جديدة هنا في أستراليا تفتح له باب حياة جديدة. كل التوفيق، كل النجاح نأمله أكيد ونتمنى للمهاجرين اللاجئين الواصلين حديثا. دائما ندعوهم للاستماع لSBS عربي وبرامجنا المختلفة وفقراتنا وبودكاست وكثير من المحتوى والبودكاست اللي بيساعدهم على الاستقرار هنا في أستراليا.
9: وأيضا مستمعين ترقبوا المزيد من قصص النجاح للاجئين هنا بأستراليا بمناسبة انطلاق أسبوع اللاجئين اللي انطلق يوم أمس ويستمر طيلة هذا الأسبوع. ومع هذا التقرير المهم للزميلة آسيا الموسوي نأتي على ختام برنامجنا لليوم. بالختام شكرا جزيلا مستمعينا، شكرا للزميل هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. انتظروها بتمام الساعة 6 بنشرة موجزة للأخبار.
6: والشكر موصول للأعزاء فارس حسن، بيترا طوق الهندي، ريان برهوم، جوج غرام، ومسك الختام آسيا الموسوي لمساهماتهم المميزة في برنامج هذا المساء. مني أنا هناء ياسين، أتمنى لكم دائما أمسية سعيدة وآمنة.
9: لكم من أطيب التحايا منال العاني، نترككم مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وهذه الأغنية حتى حين موعد النشرة الإخبارية الموجزة والعزيز هاشم الحداد.
6: إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.

عناوين النشرة: تقرير لمعهد أبحاث مرموق يحذر من تزايد خطر توجيه الصين لضربة صاروخية مباشرة إلى أستراليا. زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن تتقدم في استطلاعات الرأي للمرة الأولى على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بوصفها الشخصية المفضلة في منصب رئيس الوزراء. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال معهد لوي وهو مركز أبحاث أسترالي مرموق أن الصين قادرة على توجيه ضربة صاروخية مباشرة لأستراليا، ولفت إلى تزايد هذا الخطر مع تعزيز بكين لترسانتها من الأسلحة البعيدة المدى والصواريخ الأسرع من الصوت وبنائها جزرا في بحر الصين الجنوبي. وخلص تقرير للمعهد إلى أن التهديد الرئيسي لأستراليا يتمثل في الصواريخ الصينية التي تطلق من السفن والغواصات، وفي صاروخ باليستي جديد يتراوح مداه بين 5000 و 8000 كيلومتر بإمكانه الوصول إلى أراضي أستراليا انطلاقا من الصين. ولكن التقرير لفت إلى أن تقديراته تنطوي على تقييم لقدرات بكين وليس نواياها. وقال سام روجيفن مدير برنامج الأمن الدولي في معهد لوي أن نمو جيش التحرير الشعبي الصيني هو أهم تطور طرأ على أمن أستراليا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وهناك حاجة ملحة إلى نقاش أسترالي أكثر الماما بهذه المسألة. أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم تفوق زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون في الشعبية على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمرة الأولى. وأفاد الاستطلاع الذي شارك فيه حوالي 2000 شخص أن 33% يؤيدون وصول هانسون إلى رئاسة الوزراء مقابل 29% لألبانيزي و 16% فقط لزعيم المعارضة أنجوس تايلر. بدأت لجنة تحقيق برلمانية بشأن التغييرات الحكومية الأخيرة على القوانين الضريبية عملها اليوم وسط تحذيرات من كبار رجال الأعمال والشركات من أن هذه التغييرات أقرت على عجل وأنها ستخلق مناخا طاردا للاستثمار. وكانت غرفة الصناعة والتجارة والمجالس التي تمثل أصحاب المصالح الصغيرة أصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه إلى رفض التغييرات. عضوة مجلس الشيوخ من حزب الأحرار جيسيكا كولينز قالت أن مخاوف أصحاب المصالح الصغيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة، مؤكدة أن المعارضة ستحارب التغييرات الضريبية. استبعد رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز اليوم إمكانية اللجوء إلى قتل أسماك القرش بعد سلسلة من الهجمات التي سجلت مؤخرا على سواحل الولاية، وكان آخرها يوم السبت الماضي على شاطئ كوجي في سيدني، وأسفر عن إصابة امرأة في 35 من عمرها بجراح بليغة. وأدى تكرر هجمات أسماك القرش مؤخرا إلى تجدد دعوات من بعض السياسيين ومن بينهم رئيس الوزراء السابق توني أبت لاتخاذ إجراءات لخفض أعداد أسماك القرش، لكن مينز اعتبر أنه لا توجد أدلة على أن قتل عدد من أسماك القرش سيجعل مرتدي الشواطئ والسابحين أكثر أمنا، مضيفا أن السلطات تركز على خطوات لتقليل المخاطر واستخدام التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك الطائرات المسيرة لتعزيز الرقابة والإنذار على الشواطئ. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

كان وبقلبك غرام حسيت بدفى دفى خليني بإيديك غفيني بعينيك حبيت

الكلام وبقلبك حسيت بدفى خليني في ايديك غفيني بعينيك حبيت الغفا.

0: Thank you.
1: الأغاني المفضلة لديكم.
2: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: بها السلام سلامي.
1: الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحاً من الاثنين إلى الجمعة.

انساه ما انكرش بانه بيجي في بالي، بس انا بالي طويل وعمري

0: Feel at home with SBS Arabic.
1: كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفى

0: بيه.
1: انت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينه
1: تعلق زينه وبتحط ساعات مشاره ملونه؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجوا واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبه بقى. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل الشقق والعماره.
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها اي حاجه،
1: ممكن يقرصوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجه ولا خليوا من
2: ولا خليوا من الحاجه.
1: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: Amen.

0: انا واجي وانت بطاطا بدمن روح وعلى بعد نروح.
1: SBS عربي اغاني الزمن الجميل رائعة بالامس ورائعة اليوم.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

منك لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوان.

0: من بيروت إلى بريزبن، هذه هي إس بي إس عربي.
1: نداء خاص سكسكيوز من الجميع، ما تميزوش الناس بعنيكم.

0: يزن منقيت.
1: اشتركوا مع SBS عربي على يوتيوب.
2: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

0: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الثلاثاء في 16 من حزيران يونيو 2026 وفي عناوينها: ترامب يقول لقمة مجموعة السبع إن واشنطن لا تحتاج لكثير من المساعدة بشأن مضيق هرمز. ترحيب أسترالي باتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وسوق الأسهم الأسترالية يسجل ارتفاعا بعد الإعلان عن اتفاق السلام في الشرق الأوسط. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفاء بلاده إن الولايات المتحدة لا تحتاج لكثير من المساعدة لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك لدى حضوره قمة قادة دول مجموعة السبع في فرنسا التي تهيمن عليها تساؤلات بشأن اتفاقه مع إيران لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. ووصل ترامب إلى منتجع إيفيان لي لحضور القمة بضيافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا احتفاله بعيد ميلاده 80 عبر متابعة مباريات في الفنون القتالية المختلطة داخل قفص أقيم في حديقة البيت الأبيض. وأعد حلفاء واشنطن قائمة طويلة من الأسئلة لترامب في وقت ينتظرون بفارغ الصبر إعادة فتح المضيق وتراجع أسعار الطاقة. في ذات الوقت أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا طالما ذلك كان ضروريا. من جانبه رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحسب ما ذكرت الرئاسة اللبنانية. يأتي ذلك فيما حذر الجيش اللبناني سكان القرى الحدودية من التسرع في العودة إلى منازلهم. وقال رئيس بلدية الغندورية محمد علي نادر إن السكان يرغبون في العودة إلى ديارهم حتى لو اضطروا إلى الجلوس على قارعة الطريق على حد قوله.
1: But the most important things, food, water and homes, there aren't any. This is the most important thing we need to work urgently on to secure people's needs, from shelter to food and water. You know, the town is devastated.
0: هذا ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بالإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية مستعدة لدعم الطرفين في العمل من أجل تحقيق سلام دائم وشامل، وردا على سؤال بشأن التداعيات الإقليمية الأوسع بما في ذلك القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. أكد دوجاريك إن الأمم المتحدة ترغب في رؤية نهاية للأعمال القتالية.
2: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation to the constructive role played by Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and other regional countries in supporting the negotiations that led to the deal.
0: إلى ذلك رحب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي باتفاق السلام الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وإيران، لكنه قال إن الطريق لا يزال طويلا قبل أن تنتهي آثار أشهر من القتال. ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق رسميا يوم الجمعة في سويسرا في وقت تتواصل فيه التفاصيل بالظهور بشأن بنوده ومضامينه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، في حين أكدت إيران أن تنفيذ بنوده لن يبدأ قبل توقيعه رسميا. وأضاف البنيزي أن الحكومة الأسترالية ستدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب التي أودت بحياة الآلاف في أنحاء الشرق الأوسط وتسببت في أزمة طاقة تاريخية.
3: So whilst we want to see the conflict end, and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be, at a minimum, many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and other mediating countries as well.
0: من جانبه قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر إنه يريد أن يرى أسعار الوقود تنخفض بسرعة بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق سلام.
4: Of course, we've seen good signs and great hope that we'll see a peace deal in the Middle East. That is a good thing. We want the Strait of Hormuz opened up as fast as possible. That is good for all of us. It means it will bring down the price of fuel at the bowser. That is what we have all wanted to see. We also want to see a peace deal where the Iranian people are able to live their lives as they want to live them, but also that the rest of the world is secure.
0: يأتي ذلك في ظل توقعات بأن يسهم استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية وخفض أسعار النفط والوقود. في هذه الأثناء ارتفع سوق الأسهم الأسترالي بنسبة 1.13% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر نيسان أبريل بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مرحلي بهدف إنهاء أشهر من الصراع في الشرق الأوسط. ورحب المستثمرون بالأنباء التي تفيد بأنه من المتوقع إقامة مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة، على أن يفضي الاتفاق إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية. وكان الصراع والاضطرابات في حركة الشحن قد أديا إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. وقال كبير محللي الاستثمار في شركة ألفيا أسيت بارتنرز دانيال مارتن إن تراجع أسعار النفط عزز ثقة المستثمرين الأستراليين لا سيما في أسهم شركات الطيران.
5: Hopefully you've seen at this time sort of the airlines have traded back up. Qantas sort of +5, Virgin +12. You've seen the energy names retrace. And they're all sort of moving directionally where they were to pre-February, but they're not necessarily back at where they are. So for us, it really comes down to where that signing ceremony, and we'll see if we get there first and see how that plays out.
0: ألقي القبض على شرطي باكستاني بعد اتهامه بإطلاق النار وقتل طفلة أسترالية تبلغ من العمر 9 سنوات أثناء قضائها عطلة مع عائلتها في باكستان. وكانت تلميذة المدرسة من مدينة بيرث وتدعى هانيا أحمد تسافر برفقة والديها وشقيقها في سيارة مستأجرة في منطقة تشاكاول بإقليم البنجاب الباكستاني، عندما تعرضت العائلة بحسب التقارير لعملية سطو مسلح في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وقالت شرطة إقليم البنجاب أن الشرطي اعتقد أن اللصوص كانوا يفرون باستخدام سيارة العائلة فقام بإطلاق النار عليها. هذا وتواصلت العائلة مع وزارة الخارجية الأسترالية التي زودتها بقائمة من المحامين، فيما قال والد هانيا عديل أحمد لSBS أوردو إن العائلة تسعى إلى تحقيق المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.
6: We do not want financial help, and we do not want to start any GoFundMe page or seek charity from anyone. All we want is to ensure that what happened to us is properly addressed and brought to justice. The people who shot at us, whether CCD personnel or police officers, must be held accountable so that this does not happen again and that such actions by CCD are reduced. This matter needs to be taken very
7: seriously.
0: في الرياضة، تعرض المنتخب الإسباني أحد أبرز المرشحين للقب قبل البطولة لصدمة غير متوقعة في مستهل مشواره في مونديال 2026، عندما سقط في فخ تعادل سلبي مخيب للآمال أمام الرأس الأخضر. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكياً. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 16، أدليد أمطار 20، ملبورن زخات مطر 19، هوبرت أمطار 14، كامبرا مشمس إجمالا 18، سيدني مشمس 21، بريسبن أمطار متفرقة 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning أستراليا على الموبايل، الإنترنت والراديو. Good morning Australia, صباحكم خير وبركة مستمعينا، صباحك خير سليم وصباحك خير فارس، ومصر تتقدم على بلجيكا بهدف واحد.
2: أنا قلبي هيقف يا جدعان، مصر تتقدم، شو هالهدف الحلو عاشور؟ إحنا وراك ومعاك ومبسطين كتير على الفراعنة ومتحمسين كتير اليوم بالاستوديو بين الأغاني والفقرات والدعايات. رح نروح هيك نخطف حالنا نحضر شوي من المباراة. يسعد صباحك بترا، ويا رب يا فراعنة فالكم الفوز بهالمباراة.
1: شو حلو يا فارس، أنا عم تابع المباراة من استوديو. وقبل ما ننطلق بحلقتنا لليوم، نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكاميرايغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من Good Morning Australia. اليوم 16 حزيران يونيو، يوم الثلاثاء، يوم الحوار المباشر. أكيد العالم شغلة بهذه الصفقة أو التهدئة أو الاتفاق الأمريكي الإيراني، كيف سينعكس على المنطقة، كيف سينعكس على لبنان، سيما أنه إسرائيل وحزب الله يعني منخرطان في هذه الحرب، ولكن لم يكن طرفا مباشرا أو أطرافا مباشرة في التوقيع أو في الاتفاق. اليوم هذا موضوعنا الرئيسي.
1: بالفعل فارس، إسرائيل تقول إنها ليست طرفا في الاتفاق، تتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان، ويعني اعتبرت أن الاتفاق لا يتضمن انسحاب من لبنان. ترامب يتهم نتنياهو بأنه يفتقر تماما إلى حسن التقدير. إذن إلى أين تتجه الأمور، وماذا حققت هذه الحرب فعليا؟ من الرابح ومن الخاسر؟ هذا سؤال الحوار المباشر.
2: شاركونا على 1300-799-624. مبارح تونس للأسف خسروا 5-1 أمام السويد، مفاجأة تانية إسبانيا تعادلوا مع الرأس الأخضر كاب فيردي. يعني مفاجآت، يبدو هذا الكأس يحمل مفاجآت كثيرة. كل الأبديتس اليوم أمس راح تكون مع زميلنا ريان برهوم بعد نشرة أخبار السابعة، واليوم راح نسمع حلقة من بودكاست العرب والكرة، حلقة رامي علي ومنتخب الفراعنة قبل السابعة.
1: سنتابع اليوم الاستحقاق المصري، اليوم أيضا المملكة العربية السعودية بمواجهة مع الأوروغواي، إيران أيضا بمواجهة مع نيوزيلند. ننطلق إلى بيروت بعد قليل، ولكن تحية دائما فيروزية بنديلك يا حبيبي.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: SBS عربي, شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
10: وأنا بترا طوء
9: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي, صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
11: يا هلا فيكم جميعا. قبل ما نروح على بيروت ونشوف أصداء الاتفاق الأمريكي الإيراني هناك, نبلش بحكمة صباحية معك بترا. شو عندنا اليوم؟
10: الحكمة اخترت من عماد رشاد الذي يقول: الألم الذي لا يتحول إلى سردية يتحول إلى هوية.
3: من مراسلينا,
10: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا طوق الهندي
11: وأنا فارس حسن, ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامة. أهلا بك أنطوان, صباح الخير من أستراليا.
12: تحياتي من بيروت.
10: يا هلا يا أنطوان,
11: أهلا وسهلا فيك. يعني إذن اتفاق أمريكي إيراني أخيرا سيتم توقيعه يعني وفق الخطة بسويسرا نهاية هذا الأسبوع. يعني باكستان كوسيط رئيسي تقول الاتفاق يشمل لبنان, إسرائيل تقول أن قواتها ستبقى في جنوب لبنان. ماذا رصدت من ردود فعل رسمية وشعبية على هذا الاتفاق؟
12: لم يتلقى لبنان رسميا نص الاتفاق الأمريكي الإيراني أو الشق المتعلق بجبهته الجنوبية المشتعلة, لكن تعليقات القيادة اللبنانية وحزب الله تقاطعت عند الترحيب به. وفي تطور لافت, تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المعارض للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية, تلقى منذ ساعات قليلة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عرقجي. وخلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي توصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية, معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. والأهم فيما نقل عن الرئيس عون أنه شدد في اتصاله مع رقجي على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. كما أكد عرقجي على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف. واتصل وزير خارجية إيران برئيس مجلس النواب نبيه بري, وذكرت معلومات شبه رسمية أن عرقجي وضع الرئيس بري في تفاصيل بنود الاتفاق مع الأمريكيين, لا سيما وقف الحرب على لبنان. وأكد عرقجي على أن هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة 60 يوما، وأن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم. أما رئيس الحكومة نواف سلام فشدد في مجلس الوزراء على ناحية المفاوضات المتوقعة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، فوعد بمضاعفة الجهود من خلال المفاوضات الجارية في العاصمة الأمريكية. يبقى موقف حزب الله الذي انتظره الجميع، فهنأ الحزب الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنجازها الكبير، وأبقى الباب مفتوحا لاستمرار المقاومة حتى تحرير الأرض وعودة الأسرى والأهالي إلى القرى الأمامية وإعادة الإعمار. وتوعد إسرائيل بأن لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار، وأن المقاومة التي كانت وما زالت العين الساهرة على حماية لبنان وشعبه لن تقبل بأي عدوان يستبيح سيادة لبنان ودماء اللبنانيين. ودعا حزب الله إلى وحدة الموقف الوطني والابتعاد عما أسماه الأوهام والرهانات الخاسرة، في وقت انقسم الرأي العام اللبناني على مواقع التواصل الاجتماعي بين متفائل بالاتفاق وبين من يعتبر أن لبنان لا يزال في دائرة الحرب.
10: وعلى ما يبدو أن الواقع يقول ذلك أنطوان، رغم تراجع حدة الأعمال العسكرية في الجنوب بعد الاتفاق، الخروقات مستمرة. نتنياهو يؤكد سنبقى في المناطق الأمنية مهما تطلب الأمر، وإسرائيل تتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان. كيف يبدو الواقع الميداني في الساعات الأخيرة أنطوان؟
12: بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سجلت عودة لبعض النازحين إلى قراهم في الجنوب، وسجلت حركة كثيفة للسيارات من جسر الأول شمال مدينة صيدا باتجاه الجنوب، كما شهد الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب عند بلدة الرميلي بوابة الجنوب حركة سير كثيفة للعائدين. وأصدرت بلديات في المنطقة بيانات دعت الأهالي إلى التريث في العودة. أكدت قيادة الجيش ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، كما تشدد على توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية اللبنانية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة. في المستجدات الميدانية، وبرغم إعلان إسرائيل عدم التزامها بوقف إطلاق النار في لبنان وعدم إنهاء الاحتلال، تراجعت بشكل لافت وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنها لم تتوقف بشكل كامل، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في بلدات عدة من النبطية حتى بنت جبيل، كما حلقت طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت، وتم استكمال استهداف الصحفيين والإعلاميين والمدنيين. من جهته أعلن حزب الله في بيانات أن المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وألياته عند الأطراف الجنوبية لبلدة مجد الزون، معتقل الخيام، محيط قلعة شقيف، موقع رأس البياضة، ومربط مدفعية في بلدة العديسي. هذا ما يشير إلى أن وقف إطلاق النار لم يطبق في الجنوب بشكل كامل حتى هذه الساعة.
11: يعني أنطوان، رغم أجواء الحرب بضل أكيد عالمنا العربي شغوف كتير بكرة القدم، عم بتابعوا كأس العالم. البترون يبدو تحولت إلى محطة جاذبة للمونديال بآخر هالإضاءة. بدك تحكي لنا أنت كمان مين بتشجع من الفرق العربية والعالمية؟
12: يعني أنا أميل أو أضيع بين تأييد البرازيل وتأييد ألمانيا، ولكن قلبي دائما مع إيطاليا. مع إيطاليا
10: وإن كانت خارج موجة.
12: نعم، مدينة البترون تحولت هذا الصيف إلى واحدة من أبرز وجهات متابعة مباريات كأس العالم، بعدما نجحت في الجمع بين الرياضة والسياحة والترفيه في آن واحد. فشاشات عملاقة نصبت في عدد من الساحات والأماكن العامة، فيما تستقبل المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية آلاف الزوار الراغبين في متابعة المباريات في أجواء جماعية مميزة. ولابد من الإشارة إلى دور جورج باسيل ابن رئيس التيار الوطني الوطني الحر جبران باسيل في إطلاق هذه الفعاليات الرياضية. فظهر في افتتاح مشروع بترونيات أو مدينة البترون لكرة القدم المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، والتي تضم شاشة عملاقة ومرافق جماهيرية واسعة في مدينة البترون. نجحت البترون في تحويل شغف اللبنانيين بكرة القدم إلى مساحة جامعة من خلال مشروع بترونيات ليصبح أحد أكبر المواقع المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم في لبنان، مع حدة الانقسام طبعا خصوصا بين مشجعي البرازيل ومشجعي ألمانيا.
10: من العاصمة بيروت تحدثنا مع مراسلنا أطوان سليم، شكرا من القلب لك أطوان.
11: شكرا لك وجود لك للبرازيل والفرق اللي بتشجعها. شكرا لك أنطوان، نلتقي الأسبوع المقبل. كان هذا مراسلنا في لبنان.
10: ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلين من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني على ما يبدو في هذا فارس.
11: والله لسه مش عم بقدر أركز هلأ شوي بالبريك، منشوف
10: تعادل في تعادل تعادل إيجابي بين بلجيكا ومصر.
11: بسيطة بسيطة بسيطة، منستنى كمان جول من مصر. إذن إلى استوديو الأخبار والزميل سليم الفهد.
8: نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. ترامب يقول لقمة مجموعة السبع إن واشنطن لا تحتاج لكثير من المساعدة بشأن مضيق هرمز. ترحيب أسترالي باتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وسوق الأسهم الأسترالية يسجل ارتفاعا بعد الإعلان عن اتفاق السلام في الشرق الأوسط.
13: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
14: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
15: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
16: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
15: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
17: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. تطبيق SBS أوديو، أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS أوديو من أب ستور أو جوجل بلاي. عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
18: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
10: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 22 19 درجة بالعاصمة الثقافية ميلبورن، وأمطار متفرقة بريسبن، أمطار متفرقة، واليوم 23 درجة كحد أقصى، 16 غربا في بيرث، وطقس صافي إلى غائم جزئيا. ننتقل جنوبا إلى أديلايد، أمطار متفرقة و20 درجة، طقس غائم جزئيا بالعاصمة كامبرا، و18 درجة، 13 في هوبارت، وأمطار متفرقة. بختم الجولة مع داروين، واليوم أمطار داروين و32 درجة كحد أقصى بمقاطعة الشمال.
11: أول وقفتنا الرياضية، متابع أكيد مباراة مصر منتخب الفراعنة وبلجيكا 1-1 بالدقيقة 72. المباراة بسياتل حاليا بنعرف يعني فرص مصر جيدة، لسه في وقت، ممكن يربحوا بهاي المباراة، يكسروا عقدة الانتصار الأول، هذا هو الظهور الرابع المونديالي لمنتخب مصر. المنتخب البلجيكي الحقيقة حققوا المركز الثالث، يعني آخر مرة كانوا بمربع الذهبي مونديالي روسيا ب 2018. بريق الجيل الذهبي خفت شوي تدريجيا، يعني اللاعبين تقدموا بالعمر وتراجعت مستوياتهم. طبعا الهدف الأسطوري المصري كان لإمام عاشور، ولكن للأسف الهدف الثاني لم يكن بقدم لاعب بلجيكي، وإنما هدف عكسي، هدف ذاتي لمحمد هاني، وبالتالي النتيجة صارت 1-1. لسه في وقت، وأكيد منتابع معاكم المباراة، تقدروا تتابعوها الآن على SBS On Demand وعلى SBS،
10: ومجانا SBS موطن كأس العالم. إلى أبرز عناوين الصحف.
11: خلينا نبلش جولتنا اليوم على الصحف هذا الصباح من فيرفاكس، من سيدني مورنينغ هيرالد، نقرأ ترامب توب بيس ديل at the mercy of another nation and it's not Iran.
10: بالفعل فارس، هذا العنوان العريض ليس فقط بصحف فيرفاكس بل أيضا نيوز كورب، مقال رأي لبيت هاتش. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إذن إلى اتفاق مع إيران يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوم تمهيدا لمفاوضات حول الملفات العالقة بين الطرفين.
11: الحقيقة منيح بلشنا بهذا العنوان لأنه في صلب حوارنا المباشر، حضروا مشاركاتكم للساعة المقبلة. ترامب وصف الاتفاق بأنه اتفاق سلام، مراقبين حسب الصحيفة يرون أنه لا يتجاوز كونه هدنة مؤقتة تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
10: وكانت الحرب قد تسببت باضطرابات كبيرة بالاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط من 70 دولار للبرميل الواحد ل 120 دولار، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وخسارة ملايين الوظائف حول العالم.
11: وحتى يعني إعادة فتح مضيق هرمز ليس بهذه البساطة، يعني حتى تعود مستويات الملاحة إلى ما كانت عليه قبل الحرب حسب التقديرات بدها شهر ل 45 يوم، شهرين أو ثلاثة وفق تقديرات أخرى. في سفن عالقة بترا، يعني بدك زي كيف تسكرتي شارع، بدك تمشي الشارع، يعني بدها وقت طويل. في يقال في ألغام أيضا داخل الولايات المتحدة حسب محللين. الحرب أضرت سياسيا بترامب لأنه كان وعد بخفض الأسعار وتجنب الحروب والنزاعات الخارجية.
10: بالفعل فارس، سنبقى في نفس السياق ولكن من العين الأسترالية. إيران truce but PMI's peace offering to voters. إذن اليوم رحب رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبانيزي، وأقرأ من صحيفة The Australian، بهذا التقدم نحو اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. اعتبر أنه أي خطوة نحو التهدئة تكون إيجابية، ولكن نحذر من أنه عودة الأوضاع إلى طبيعتها ستستغرق وقت، وأشار إلى أن حكومته عم تدرس إجراءات إضافية لتخفيف أعباء المعيشة عن الأستراليين.
11: هذا خبر حلو إذا بدكم كمان من دخله بالحوار المباشر. طبعا ضغوط اقتصادية لا تخفى على أحد، الناخبين مستائين بعد موازنة 2026 حسب الصحيفة. البنيزي ألمح، يعني ما أكد ولكن ألمح، إلى إمكانية تمديد خفض ضريبة الوقود الإكسايس لقيمتها 2.5 مليار دولار إلى ما بعد حزيران يونيو الجاري، بينما يعني خبراء اقتصاد بيحكوا أنه أي انفاق تحفيزي إضافي قد يدفع مصرف الاحتياط لرفع أسعار الفائدة.
10: بالفعل فارس، وسنفتح هذا الملف كمان على مصراعي بالحوار المباشر. نعود إلى صحيفة The Guardian. One Nation Branch Official defended Hitler Youth and called Aboriginal people Stone Age in racist posts.
11: صحيح، نقرأ هذا العنوان من The Guardian. كشفت الصحيفة في تقرير حصري أن جون درو، وهو مسؤول تطوير سياسات وقيادي محلي بحزب أمة واحدة بكوينزلاند تحديدا، نشر على مدى سنوات تعليقات ومواد وصفت بالعنصرية والمسيئة بحق السكان الأصليين والمهاجرين، ودافع عن سياسات ومواقف مرتبطة باليمين المتطرف.
10: فارس درو يعرف بعلاقاته السابقة مع جماعات قومية متشددة، وهو الذي شغل يعني مناصب بأحزاب ومنظمات يمينية متطرفة خلال العقدين الماضيين.
11: صحيح، يعني طبعا القضية أثارت تساؤلات حول آليات التدقيق داخل الحزب بترا بعدما أعلن One Nation مؤخرا عن اعتماد نظام فحص جديد للخلفيات أو زي background check باسم Obsidian Operation لمنع متسلل أو منع تسلل المتطرفين إلى صفوفه.
10: من جهتها زعيمة الحزب بولين هانسن كانت قد اشتكت مؤخرا مما وصفته بمحاولات مستمرة من متشددين لاختراق الحزب، وأكد أنه إغلاق عدد من الفروع بسبب مخاوف تتعلق بالتطرف، إلا أن الكشف عن دور درو الحالي يسلط الضوء مرة تانية على الجدل المحيط بعلاقة الحزب مع شخصيات تنتمي إلى تيارات قومية ويمينية متشددة.
11: طبعا للحزب يعني دائما حق الرد. كانت امبارح بولين هانسن حكت راح يكون عندنا مرشح في كل الدوائر الانتخابية في الانتخابات المقبلة. نرجع لصحيفة The Australian، نقرأ 1 million person visa surge reveals a migration program in chaos.
10: إذن مليون تأشيرة وموجة هجرة غير مسبوقة وانتقادات حادة لسياسة الهجرة بعهد ألبنيزي من قبل يعني أمة واحدة وبولين هانسن، يلي بش شوفوا أنه ملف الهجرة بيت أحد أبرز العوامل وراء الصعود اللافت لهذا الحزب بظل تزايد القلق الشعبي بشأن أعداد الوافدين وتأثير هذه الأعداد على أزمة الإسكان وكلفة المعيشة.
11: هلا من جانبها الحكومة، حكومة ألبنيزي بتدافع عن سياساتها بإطار الهجرة، وبتحكي إنه الارتفاع الكبير في معدلات الهجرة جاء لتعويض النقص اللي تسببت به جائحة كوفيد 19، وأنه صافي الهجرة من الخارج انخفض بنحو 40% مقارنة بالذروة، مع توقع استقراره عند 225 ألف مهاجر سنويا اعتبارا من 2027-2028.
10: ولكن من انتقد الحكومة أشار إلى أن أستراليا اليوم استقبلت 1.4 مليون مهاجر طويل الأمد منذ وصول حزب العمال للسلطة، هو رقم يفوق عدد سكان مدينة أديلايد بأكملها.
11: يسلط التقرير الضوء على تضخم أيضا في أعداد الوافدين من الطلاب الدوليين تحديدا، وحتى حاملي التأشيرات المؤقتة. ارتفع عدد حاملي تأشيرات الخريجين أو graduate visas من أقل من 100 ألف شخص ب 2022 ل 267 ألف شخص هذا العام.
10: فارس، هل جدل يأتي بوقت تتزايد فيه ضغوط سياسية على الحكومة لمعالجة أزمات عديدة على رأسها الإسكان والبنى التحتية، بينما يواصل حزب أمة واحدة استثمار ملف الهجرة لكسب المزيد من التأييد الشعبي؟
11: كانت هاي جولتنا على صحف هذا الصباح نيوز كورب فيرفاكس وذا غارديان.
10: ابقوا معنا، فاصل وأبرز خبر دولة يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
19: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
16: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
15: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالما من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
14: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
15: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.
4: أهلا بكم، أنتم مع Good Morning أستراليا. في أخبارنا الدولية طبعا الاتفاق الأمريكي الإيراني وتركيز كبير اليوم على مضيق هرمز لما له من أثر يعني على التجارة العالمية. أهلا بك سليم، صباح الخير.
5: صباح النور عليك فارس وعلى بتر وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني كان هنالك تركيز كبير خلال الساعات التي عقبت الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران حول بنود الاتفاق وتحديدا ما سيتضمنه بشأن مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم وخلال حضوره قمة مجموعة السبع في فرنسا أكد بأن المضيق سيتم فتحه رسميا يوم الجمعة بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق في سويسرا، لكن هنالك تساؤلات يعني بحسب ما يذكر الصحفيون هناك قائمة من التساؤلات سيطرحها أعضاء مجموعة السبع أو قادة مجموعة السبع لترامب بشأن بنود هذا الاتفاق، ما هيته، ما الذي يتضمنه، وما هو تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي وأيضا الوضع الإقليمي والدولي. لحد الآن لم يكشف النقاب عن التفاصيل الدقيقة. الولايات المتحدة بالتأكيد لديها جوانب تركز عليها، و طهران أيضا تركز على جوانب أخرى من بينها أنها سيتم يعني الإفراج عن أموال مجمدة إيرانية، الأرقام تتراوح ما بين 24 مليار إلى 12 مليار. الولايات المتحدة لم تؤكد ذلك. أيضا طهران تقول بأنه سيسمح لها بفرض رسوم، هذه المرة رسوم خدمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. يعني التسمية اختلفت ولكن هي الرسوم سيتم فرضها، لم تؤكد ذلك واشنطن. قائمة طويلة حقيقة من التساؤلات لم يتم الكشف عنها، لكن لابد الإشارة إلى أن الاتفاق بحسب مسؤول أمريكي كبير وقع إلكترونيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه فانس وأيضا رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف. عودة إليكم فارس وبطرة.
6: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة. سنبقى مع منتخب الفراعنة وفي هذه المواجهة مع بلجيكا، ولكن اليوم بعين أكبر ومسيرة أطول.
4: في هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني مع رامي علي.
7: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية من المشرق إلى المغرب، 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي، فلننطلق.
8: في هذه اللحظة توقف نبض أكثر من 100 مليون إنسان في أم الدنيا. عاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم بفرحة طال انتظارها مع النسخة الأكبر من المونديال في تحدي القدر والزمن. أنا رامي علي وسأكون معكم في هذه الحكاية عن مصر وكأس العالم. فور أن انطلقت صافرة الحكم الغاني دانيال لاريا لتعلن ترشح مصر رسميا إلى المونديال، اهتز استاد القاهرة الدولي بالفرح بعد مشوار تصفيات وصفه الكاتب الرياضي والصحفي خالد الكيلاني بالاستثنائي.
9: مشوار مصر في التصفيات دي بالذات كان مشوار استثنائي بشكل كبير جدا. اولا هو استثنائي لانه كان مع 2 مدربين مش مدرب واحد. المشوار بدأ مع البرتغالي روي فيتوريا الاول، وبعد كده تم استكمال

0: قالوا مع كابتن حسام حسن، المنتخب طول هذا المشوار لم يتلقى اي هزيمه على الاطلاق، يعني مشوار بجد استثنائي، انجاز تاريخي ما حصلش من سنين طويله جدا. التصفيات كمان السنه دي كان ليها طريقه مختلفه، ربما تكون هي واحده من اسهل الطرق للصعود بالنسبه لمنتخب مصر، لان المنتخب المصري على مدار السنين اللي فاتت كان دايما بيقع في عقبه المباراه الفاصله. يعني في البدايه طريقه التصفيات السنين اللي فاتت كانت دور مجموعات، وبعد دور المجموعات اول هزيمه مجموعه مع اول مجموعه ثانيه بيلعبوا مع بعض مباراة فاصلة على مين فيهم اللي يصعد، وده طبعا راجع لعدد المنتخبات الأفريقية اللي كانت بتصعد لأنه كان أقل من السنة دي، لكن مع زيادة عدد المنتخبات اللي بتتأهل لكأس العالم أصبح الموضوع أسهل بأن الأول في كل مجموعة بيصعد بشكل مباشر.
1: تتجه الأنظار والعيون إلى المونديال وإلى النجوم والمنتخبات الكبرى، ولكن ينسى البعض اللاعب الأبرز في هذه المنافسات وهم المشجعون، أو كما يصفهم عشاق الكرة باللاعب رقم 12.
0: كرة القدم في مصر بشكل عام لعبة ليها طابع خاص وليها حالة خاصة عند الجمهور. يعني الجمهور المصري يشبه كتير جمهور أمريكا الجنوبية، مش جمهور بيبص لكرة القدم على إنها مجرد ترفيه، لا، جمهور بيبص لكرة القدم من منطلق الانتماء التام للفريق بتاعه. الأجواء في مصر بتبقى حاجة تانية في الماتشات اللي زي دي، المشجع المصري بيبقى قاعد قدام التلفزيون في البيت في القهوة، القهاوي بتتحول استادات، بتبقى استادات، الناس كأنها في الاستاد بالظبط بتشجع المنتخب كأن اللعيبة دي سامعاها، وأكيد الموضوع بينعكس طبعا، اللعيبة بتبقى عارفة ده كويس جدا، فبالتالي بيبقى أكيد وصل لهم الأمال اللي عند الجمهور، وأكيد بيحاولوا يحققوا اللي الجمهور بيحلم بيه.
1: يسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مقدرات اللعبة في مصر، ومعها على قلوب ملايين المشجعين الذين يعرفون أن التشجيع أكثر من مجرد انتماء.
2: تشجيع الاهلي والزمالك بيورث وبيمشي في الدم، بس اكيد بيطلع لك واحد ثوراجي في كل عيلة كده يختار الفريق المضاد عشان يبقى مختلف يعني.
1: ولكن عندما يلعب المنتخب تختفي انتماءات الأندية ويذوب الجميع في تشجيع مصر.
0: الشارع المصري بنسبة كبيرة طبعا مقسوم ما بين قطبين الكرة في مصر، الأهلي والزمالك، وكل مجموعة بتستميت في الدفاع عن فريقها وتشجيع فريقها، لكن دايما ماتشات المنتخب المصري بالتحديد ليها طابع خاص على الإطلاق، هي المباريات والبطولات الوحيدة اللي بتلم المصريين كلهم على فرقة واحدة، بتدوب طبعا الفروقات بتاعت الأندية والألوان، وكل الناس بتبقى مستنية أي ماتش للمنتخب علشان كله يشجع منتخب مصر فقط لا غير. منتخب مصر كمان ليه عند المصريين رصيد كبير جدا، خاصه بالبطولات الافريقيه الكتير اللي توج بيها في كاس الامم، ناهيك طبعا عن فكره ان المنتخب المصري بقاله فتره كبيره بعيد عن الالقاب وبعيد عن الظهور القوي في البطولات الكبيره، فبالتالي طبعا عندهم المصريين عندهم امل كبير جدا ان المنتخب يعمل حاجه قويه في النسخه دي.
1: وعلى الرغم من ابتعاد المسافات وفرق التوقيت، إلا أن أبناء الجالية المصرية في أستراليا يعرفون معنى مشاهدة مباريات المنتخب المصري في الغربة.
3: إن حتى هنا في أستراليا لما الكوميونتي كلها تكون مع بعض وبنتفرج على نفس الماتش وبنشجع نفس الفريق والكلام ده كله، بيكون إحساس رائع وحماس وشعور يعني مختلف قوي، الواحد ما بيحسوش كل 4 سنين ده إذا دخلنا كأس العالم.
4: بنصحى بقى في أستراليا للماتشات في الأوقات الغريبة عشان فرق التوقيت، بنحس إن دي حاجة بتفرحنا، وولادي مرتبطين جدا بمصر، فصوت الماتشات والتوتر بتاع البنالتيات والفرح لما مصر بتجيب جون والتجمع حوالين التلفزيون، كل دي حاجات مرتبطة عندي بمصر وبأهلي وبطفولتي. فطبيعي بقى لما أعيش في بلد بعيدة زي أستراليا بحس إن تشجيع المنتخب ده بيرجعني بقى للحظات دي، خصوصا بقى في البطولات الكبيرة زي كأس العالم وأفريقيا، بحس بقى إن الوطنية اللي جوايا بتصحى كده.
5: تحس إن أنت في عالم، والبلد اللي أنت عايش فيها في عالم تاني خالص، أنت لوحدك اللي متحمس، أنت لوحدك اللي قلبك بيدق، انت لوحدك اللي عايش لحظات كلها حب وحنين وسعاده وحماس وفرحه وصراخ وسام تايمز حزن واحيانا كتيره فرح.
1: واما عن الهتاف المفضل
3: يقولوا بو بو بو بو مصر، بو بو بو بو مصر، وتلاقي بقى الناس معاها الطبلة والحاجات دي كلها وكله بيهتف مع بعض.
0: فأنا أعتقد إن مفيش هتاف في منتخب مصر أشهر من كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب.
1: وهنالك لحظة وصفها المشجعون بأنها لحظة لا تنسى عندما تسمع النشيد الوطني يعزف في كأس العالم.
6: بحس بفخر لما بسمع صوت النشيد وهو متذاع في العالم كله، والعالم كله بيتفرج عليه وبيعرف قد ايه ان مصر عظيمة.
5: في كلمتين قلبي هيوقف، ده احساسي لما وقت عزف النشيد الوطني. انت بيبقى جواك مشاعر كتيرة جدا، حنين لمصر، متحمس جدا، فخور ببلدك وفخور باسم بلدك وسط العالم كله.
4: ما بسمعه بحس ان قلبي بيدق، بيفكرني قد ايه مصر وحشاني. لما كنا بنحس اللعيبة دول كأنهم نازلين اول ما النشيد الوطني كده ويجيبوا الكاميرا على اللعيبة، بتحس ان كأن مصر بتحارب، مش ماتش كورة.
1: وعن أصعب لحظة في كأس العالم،
0: مباراة أوروجواي في كأس العالم 2018 دي كانت مباراة تاريخية لمنتخب مصر. المنتخب أدى أداء قوي جدا جدا جدا، دي كانت أول مرة نشوف منتخب مصر بعد 30 سنة أو 28 سنة غايب عن المونديال، فكان الناس كلها مستنية وأنا واحد منهم كنت مستني أشوف إيه اللي هيحصل، وكنا خايفين من الماتش ده تحديدا لأن منتخب أوروجواي كان يعتبر الأقوى في المجموعة طبعا. فالأداء الكبير اللي منتخب مصر عمله في المباراة دي رغم النتيجة في الآخر، لكن هو قدم أداء قوي جدا جدا يقول لك إن المنتخب ده هيعمل حاجة في البطولة.
1: وفي مصر بالتحديد يحظى كأس العالم بمتابعة واهتمام غير عادي، إلى درجة تدفع البعض عندما يقوم بإنجاز أمر كبير في حياته الخاصة إلى تشبيهه بالفوز بكأس العالم.
0: كأس العالم ده هو أهم بطولة يعني في كل الألعاب، مش في كرة القدم. يعني مفيش، أنا أراهن لو في أي بطولة في الدنيا أهم من كأس العالم لكرة القدم على وجه الأرض، حتى في الدول اللي كرة القدم مش اللعبة الشعبية الأولى فيها، لأن كأس العالم مشوارها طويل، مشوارها شاق جدا جدا. أنت بتلعب طول السنة، طول السنة إيه، لا إحنا بنتكلم في طول 4 سنين، أنت على مدار 4 سنين بتقعد تلعب تصفيات عشان بس توصل للشهر اللي هتلعب فيه البطولة دي، عشان كده دايما لازم تكون هي طبعا المثال لأصعب شيء في الدنيا.
4: يعني الغربة أوقات بتخلي الإنسان يحس إنه بعيد عن كل حاجة شبهه، كل حاجة شكلت شخصيته، بعيد عن أهله، بعيد عن الشوارع، بعيد عن التفاصيل الصغيرة اللي متعود عليها. الغريب بقى إن ماتش زي ماتش منتخب مصر في كأس العالم ممكن للحظات قليلة 90 دقيقة يقلل الإحساس ده شوي. يعني أول ما بيبدأ بقى الماتش وتسمع النشيد الوطني وصوت المعلق المصري، فجأة بتحس إن جزء منك كده رجع البيت تاني. تلاقي بقى المصريين هنا في استراليا وقت الماتش بتحس إن هم كده بيكلموا نفس اللغة، عندهم نفس الحماس، عندهم نفس الهتافات. كرة بتجمعنا، فأنا بحس إن هي أكتر شوية من رياضة، هو معنى وإحساس وانتماء.
1: تتنافس المنتخبات على كأس واحد، ويتألق اللاعبون والمدربون في استعراض مهاراتهم الفنية والتكتيكية، ولكن يظل العامل الأهم والمحرك الحقيقي للساحرة المستديرة هم الجمهور والمشجعين والذين بدأت اللعبة معهم ومن أجلهم، ولهم منا كل التحية والاحترام.
7: شكرا من القلب لك رامي علي، ويا رب مصر والكرة بتجمعنا وبعده التعادل الإيجابي بين بلجيم ومصر.
8: صفر يا حكم، يلا خلص خلصونا هالمباراة أو مصر جيبوا كمان جول، ولكن حلو إلى الآن، أداء جيد ومقنع ورائع، ويعطيكم ألف عافية.
7: بالساعة الثانية هل أطفأ ترامب شمعته 80 والحرب معه، أم نحن أمام هدنة مؤقتة؟
8: سؤال كتير مهم سنناقشه مع رئيس تحرير صحيفة النهار الأستاذ سركيس كرم، ونفتح الخطوط على الساعة 7:30 ونستمع إلى آخر الأبديتس المتعلقة بكأس العالم.
7: سلم على مصر.

في عناوين هذه النشرة: ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل الجمعة بعد توقيع الاتفاق مع إيران. ترحيب أسترالي باتفاق السلام بين واشنطن وطهران. ومنتخب الفراعنة يتعادل إيجابيا مع المنتخب البلجيكي.

0: سليم الفهد يحييكم وعليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط. ورغم أن الاتفاق يشمل نظريا كافل المنطقة بما في ذلك الجبهة بين حزب الله وإسرائيل، شن الجيش الإسرائيلي الاثنين غارة على سيارة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخص وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية. يأتي ذلك فيما حذر الجيش اللبناني سكان القرى الحدودية من التسرع في العودة إلى منازلهم. وقال رئيس بلدية الغندورية محمد علي نادر إن السكان يرغبون في العودة إلى ديارهم حتى لو اضطروا إلى الجلوس على قارعة الطريق.
1: But the most important things, food, water and homes, there aren't any. This is the most important thing we need to work urgently on to secure people's needs, from shelter to food and water. You know, the town is devastated.
0: إلى ذلك رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحسب ما يذكر مراسل اس بي اس عربي في بيروت أنطوان سلامة.
2: في التلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المعارض للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية تلقى منذ ساعات قليلة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، وخلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي توصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: في ذات السياق رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية مستعدة لدعم الطرفين في العمل من أجل تحقيق سلام دائم وشامل. وردا على سؤال بشأن التداعيات الإقليمية الأوسع بما في ذلك القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة ترغب في رؤية نهاية للأعمال القتالية.
3: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation to the constructive role played by Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and other regional countries in supporting the negotiations that led to the deal.
0: في سياق متصل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعيد وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بشكل كامل الجمعة، مضيفا وإلى جانبه نظيره الفرنسي مانويل ماكرون أنه لا يحتاج إلى مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي لإعادة فتح المضيق. وفيما أعلنت الولايات المتحدة والوسيط الباكستاني أن من المقرر توقيع الاتفاق الجمعة في سويسرا، قال مسؤول أمريكي للصحفيين طالبا عدم الكشف عن هويته إن ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا النص إلكترونيا. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الاتفاق يضع نهاية فورية للحرب وأنهم سيجرون محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون شهرين. أستراليا رحب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي باتفاق السلام الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وإيران، لكنه قال إن الطريق لا يزال طويلا قبل أن تنتهي آثار أشهر من القتال. ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق رسميا يوم الجمعة في سويسرا في وقت تتواصل فيه التفاصيل بالظهور بشأن بنوده ومضامينه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، في حين أكدت إيران أن تنفيذ بنوده لن يبدأ قبل توقيعه رسميا. وأضاف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الحكومة الأسترالية ستدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب التي أودت بحياة الآلاف في أنحاء الشرق الأوسط وتسببت في أزمة طاقة تاريخية.
4: So whilst we want to see the conflict end, and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be at a minimum many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and other mediating countries as well.
0: من جانبه قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر إنه يريد أن يرى أسعار الوقود تنخفض بسرعة بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق سلام.
5: Of course, we've seen good signs and great hope that we'll see a peace deal in the Middle East. That is a good thing. We want the Strait of Hormuz opened up as fast as possible. That is good for all of us. It means it will bring down the price of fuel at the bowser. That is what we have all wanted to see. We also want to see a peace deal where the Iranian people are able to live their lives as they want to live them, but also that the rest of the world is secure.
0: يأتي ذلك في ظل توقعات بأن يسهم استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية وخفض أسعار النفط والوقود. إلى ذلك ارتفع سوق الأسهم الأسترالي بنسبة 1.13% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر أبريل نيسان بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مرحليا يهدف إلى إنهاء أشهر من الصراع في الشرق الأوسط. ويقول كبير محللي الاستثمار في شركة أليفيا أسيت بارتنرز دانيال مارتن إن تراجع أسعار النفط عزز ثقة المستثمرين ولا سيما في أسهم شركات الطيران.
6: Hopefully you've seen at this time sort of the airlines have traded back up, Qantas sort of +5, Virgin +12. You've seen the energy names retrace, and they're all sort of moving directionally where they were to pre-February, but they're not necessarily back at where they are. So for us, it really comes down to where that signing ceremony, and we'll see if we get there first and see how that plays out.
0: نبقى في أخبارنا المحلية، حيث تقول مجموعات الأعمال إن التعديلات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال ستؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتقلل من القدرة التنافسية لأستراليا، وذلك في وقت تخضع فيه الإجراءات المثيرة للجدل الواردة في الموازنة لتدقيق متزايد. وعقدت لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ أولى جلسات الاستماع أمس للنظر في هذه التعديلات الضريبية.
7: An indexation system is far superior to the current 50% discount that applies irrespective of the length of time an investment is held, which often goes well beyond compensating investors for the inflationary effects of a gain. It is not clear why we should exempt half of one form of income.
0: في الرياضة، وفي نتائج مباريات كأس العالم 2026، تعادل المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي إيجابيا بهدف واحد لكل منهما، وذلك في مستهل مشواره في البطولة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 16، أدليد أمطار 20، ملبورن زخات مطر 19، هوبرت أمطار 14 درجة، كامبرا مشمس إجمالا 18، سيدني مشمس 21، بريسبن أمطار متفرقة 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
3: SBS Audio، استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia، non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: Good morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. 16 حزيران يونيو، ومنذ قليل يعني هذه المواجهة يلي جمعت بين منتخب الفراعنة والمنتخب البلجيكي بتعادل إيجابي. عم تابع كأس العالم من موطن كأس العالم SBS عربي.
10: مبروك للفراعنة، حلو، نقطة ثمينة وتعادل ممتاز وأيضا أداء مقنع. يعني هم نحكي مع الشباب، تعرفي في مليون واتساب جروب هذا الموضوع، الكل مبسوط ومبتهج، وإن شاء الله هيك بداية لمشوار غني وجيد ومتألق وناجح لكأس العالم. وشو عجبتني الروح الرياضية آخر المباراة، محمد صلاح ومرموش سلموا على لاعبي بلجيكا. لم تعرفي الكل بيلعب بأوروبا، فالكل بيعرف بعضه، فمباراة عالمية. بيعطيكم ألف
9: فيها. بعد قليل محاربو، لا اليوم الصقور الخضر بمواجهة أيضا مع الأوروغواي، ولكن شو سجل مبارح من ريكاب سريع على أرض الملعب قبل ما ننطلق لقراءة سياسية وأهداف سياسية.
11: فوز كاسح لألمانيا وعودة قوية لليابان في انطلاقة مميزة لكلا المنتخبين في كأس العالم. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم الرابع من كأس العالم فيفا 2026. استهل المنتخب الألماني مشواره في البطولة بقوة بعدما اكتسح منتخب كوراساو المشارك للمرة الأولى في كأس العالم بنتيجة 7-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة على ملعب هيوستن. وافتتح فيليكس ميشا التسجيل لألمانيا بعد 6 دقائق فقط من البداية، مسجلا أسرع هدف في البطولة حتى الآن. لكن منتخب كوراساو، أصغر دولة تتأهل إلى نهائيات كأس العالم في التاريخ، فاجأ الجماهير عندما أدرك ليفانو التعادل في 21. إلى أن المنتخب الألماني استعاد سيطرته سريعاً وأضاف 6 أهداف أخرى ليحقق فوزاً مريحاً في مباراته الافتتاحية. وفي المجموعة السادسة شهدت مدينة دالاس مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 بين اليابان وهولندا، وتقدم المنتخب الهولندي مرتين عبر قائده فيرجيل فان دايك وكريسنسيو، لكن اليابان نجحت في العودة في المناسبتين، إذ سجل كيتو ناكامورا هدف التعادل الأول قبل أن يخطف كامادا هدف التعادل الثاني برأسية في 88 ليمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة. وفي فيلادلفيا التقت ساحل العاج والإكوادور في أول مواجهة بينهما بتاريخ كأس العالم، وكانت الكلمة الأخيرة لساحل العاج بعدما سجل أماد ديالو هدف الفوز القاتل في 90 ليقود منتخب بلاده إلى انتصار ثمين بهدف دون رد. وفي المقابل حقق المنتخب السويدي فوزا كبيرا على تونس بنتيجة 5-1 في ملعب مونتيري بالمكسيك. ومع تعادل اليابان وهولندا في وقت سابق انفردت السويد بصدارة المجموعة السادسة. في أخبار المنتخب الأسترالي، عاد السكروز إلى معسكره للمرة الأولى منذ فوزه اللافت على المنتخب التركي بهدفين دون مقابل، ووضع هذا الانتصار أستراليا في موقع قوي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، لكن الأنظار تتجه إلى المواجهة المقبلة أمام الولايات المتحدة في 19 من حزيران يونيو. ومن المتوقع أن يركز فريق المدرب توني بوبوفيتش خلال الأيام المقبلة على الاستشفاء واستعادة الجاهزية.
4: Playing the host nation, so another special occasion for us, and we need to recover from this well, but also emotionally we need to recover because our young boys would never have experienced something like this. So we need to enjoy it, recover from it, and see how they are for the next match.
11: وبالنظر إلى مباراة اليوم الخامس، يبدأ المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بمواجهة الرأس الأخضر المشارك للمرة الأولى في كأس العالم، فيما تلتقي بلجيكا مع مصر في مواجهة مهمة ضمن المجموعة السابعة. وفي وقت لاحق ستواجه الأوروغواي المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الثامنة، قبل أن يلتقي منتخب إيران مع نيوزيلندا، حيث تسعى المنتخبات الأربعة إلى حصد نقاط مبكرة مهمة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم الرابع من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا عبر SBS وSBS On Demand.
9: من الأهداف الرياضية إلى الأهداف السياسية والأمنية، شمعة ترامب 80 يطفئها، ولكن هل يطفئ الحرب أم يعني يعطي هدنة مؤقتة لمسار طويل وشائك؟
10: حلو كثير هذا السؤال. يعني بعد أشهر من المواجهات العسكرية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة وإيران، واللي امتدت طبعا تداعياتها إلى إسرائيل، وإسرائيل كانت طرف في هذه الحرب، دول الخليج طالها أيضا ما طالها من صواريخ إيرانية، لبنان أيضا كان جزء في هذه الحرب، أعلن الطرفان أخيرا التوصل إلى اتفاق إطاري للسلام برعاية دولية.
9: بالفعل فارس، الاتفاق يلي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه إنجاز دبلوماسي كبير سيعيد الاستقرار إلى المنطقة ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتدفق النفط مجددا إلى الأسواق العالمية، قوبل في طهران أيضا بوصفه انتصار سياسي واستراتيجي لإيران.
10: بينما تتحدث التسريبات عن تفاهمات تشمل البرنامج النووي الإيراني، تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، ووقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، يبرز لبنان اليوم كأحد الملفات الأكثر حساسية في هذا الاتفاق، لأنه يعني حسب الوسيط الباكستاني الاتفاق يشمل لبنان، ولكن حسب الجانب الإسرائيلي إسرائيل ستبقى قواتها في جنوب لبنان، وحزب الله أيضا كان له تحفظاته أيضا.
9: هدنة مؤقتة أم مسار طويل الأمد من الوضوح السياسي في المنطقة؟ إلى أي مدى يشكل هالاتفاق نقطة تحول حقيقية، وما فرص صموده اليوم أمام التعقيدات الكثيرة السياسية والعسكرية القائمة؟
10: دعونا نجيب على كل هذه الأسئلة مع ضيفنا في هذه الساعة، رئيس تحرير صحيفة النهار الأستاذ سركيس كرم. أهلا وسهلا بك، صباح الخير.
8: صباح الخير لكم.
9: يا هلا فيك استاذ سركيس.
10: يعني بداية سيدي الكريم، كيف تقرأ هذا الاتفاق؟ يعني تراه بالفعل اتفاق سلام كما وصفه ترامب، ولا مجرد تفاهم مؤقت يعيد الأمور يعني إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وفقط يعني يهدف لاحتواء التصعيد الحالي؟
8: أنا بميل لتفاهم مؤقت، لأنه كل شيء غامض، اللي مبين أنه ما في وضوح أبدا، ما في تفاصيل. على كل يعني نائب الرئيس الأمريكي صرح أنه التفاصيل الاتفاقية ما رح تعلن يمكن للجمعة أو السبت. بمطلق الأحوال الاتفاق بحاجة كتير لتوضيح، خاصة بمسألة النووي وبمسألة يعني مش السيطرة، الدور اللي بتلعبه إيران بالمنطقة. في كتير أمور مبينة أنه مش محسومة بهذا الاتفاق لحديت هلأ. يعني
9: استاذ سركيس، إلى يعني ملف لبنان بالتحديد، لبنان ورد بشكل واضح بالتصريحات المرتبطة بالاتفاق. إسرائيل تقول إنها ليست طرفا في الاتفاق، تتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان وتؤكد البقاء بالمناطق العازلة. رئيس يوسف عون يؤكد لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية. هذا الاتفاق يوحي بالعكس. إلى أين يتجه لبنان وما فرص وقف دائم للعمليات العسكرية رغم التصعيد المستمر؟
8: هلأ منلاحظ إذا منرجع شوي لورا، في توتر علني واضح بين الرئيس الأمريكي وبين نتنياهو، وأكيد نتنياهو رح يعمل كل قدرته حتى يفشل الاتفاق، لأنه بيعتبره مش لمصلحة إسرائيل ولا لمصلحة الأهداف الإسرائيلية اللي بنظره بعد ما تحققت، خاصة بالنسبة لحزب الله، بالنسبة للوضع بلبنان. الخطر الكبير على هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي هو بتمثله إسرائيل، وهذا مبين بكل التصريحات، حتى مبين بالسكوت الإسرائيلي اللي معتمد من وقت ما أعلن أنه رح يصير في توقيع على هذه الاتفاقية. فعلا الخطر الوحيد من أنه يتفجر هذا الاتفاق هي الموقف الإسرائيلي، وبالتحديد موقف نتنياهو.
10: نعم أستاذ سركيس، يعني حزب الله يبدو رحب ب يعني خلينا نسميها مذكرة تفاهم الأمريكية الإيرانية، ولكن كان في تحذير من أن المقاومة لن تقبل بأي عدوان وستبقى متمسكة يعني بحق لبنان في الدفاع عن أرضه. بهذا الإطار دائما يعني لما تبدأ حرب وتتوقف يسأل هذا السؤال: من تكبد الخسائر ومن خرج منتصرا؟ يعني والبعض يجادل يقول يعني ربما لا منتصر واضح، ولكن اليوم إذا بدنا نحكي عن إيران مثلا، ماذا خسرت وماذا كسبت في هذه الجولة من الحرب والتصعيد؟
8: هلا بالنسبة لإيران، أنا اللي مبين ومبين لأكترية الناس أنه إيران مع أنها خسرت قيادات ومع أنها صار في تدمير وصار في عليها هجوم وحصار وغيره، أنه هلا ربحت هي بمنطلق أنه رح ينفك الحصار عنها وتتوقف العقوبات ويرجعوا يطلقوا كل الأموال المجمدة. وفي كتير أمور صبت بمصلحة إيران بالنهاية. ما في واحد إلا ما يعترف أنه فعلا إيران صمودة ووقوفة بالمقابل أعظم دولة بالعالم عسكريا واقتصاديا ومن كل النواحي، قدرت تحقق أمور أو مكاسب بالرغم من كل هيدا يعني الحصار الكبير اللي كان مفروض عليها على مدى سنوات. هلا أنا مش عم بحكي موقف سياسي، عم بحكي موقف واقعي على الأرض، يعني إنه ترجع تزال العقوبات، ترجع تفتح اقتصاديا على العالم، هذه كلها أمور بتصب أكيد بمصلحة إيران. هلا من الجهة الثانية، فتح مضيق هرمز، عودة الملاحة البحرية النفطية رح تريح كل الدول بالعالم، وكان في ضغط على الرئيس ترامب من كل الدول وخاصة الغربية انه يتوصل لاتفاق وينهي هالأزمة العالمية اللي بلشت تأثر، ونحن هون بأستراليا شعرنا فيها وبعدنا عم نشعر فيها. يعني
9: من أزمة الملاحة إلى العقد الجوهري، نتحدث عن الملف النووي أستاذ سركيس. اليوم ترامب كان أكد أنه إيران لن تمتلك السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، فما الذي تحقق فعليا بهالملف؟ شو الضمانات اليوم التي تجعل هذا التعهد قابلا للتنفيذ؟ وشو اللي بأكد أنه هالعقد لن تعود إلى المربع الأول؟
8: هذا هون الغموض الأساسي اللي مش واضح بالاتفاق. النقطة يعني الموضوع النووي يلي هو أساس الهجمة أو أساس انطلاق الحرب على إيران، مش ما في أي تأكيد بأنه إيران رح تسلم لحديت هلأ اليورانيوم المخصب. بس كمان من الجهة الثانية أنه الرئيس ترامب مش كتير أنه رح يغدي الأمور بهالبساطة ويكون يترك إيران تركوها أو مأجلين المفاوضات للمزيد من البحث بالمستقبل. يعني هلا الاتفاق هذا هو اتفاق تمهيدي، من هون قلنا بالبداية انه ما في تفاصيل حتى يحسموا هذا الموضوع. اذا ما بينحسم الموضوع النووي، وعندك كمان مثل ما حكينا نتنياهو معترض كليا على الاتفاقية، خاصة إذا ما بتضمن له موضوع النووي، يعني من هيك الاتفاق هو بوضعية كتير معرض للانهيار بأي وقت. يعني
10: والبعض حتى يعني المحللين المتشائمين قال لك ممكن ما نوصل حتى على يوم التوقيع، ممكن يحصل أي اختراق أو تعثر في هذا الاتفاق ومستبعد ولكن يبقى قائما. بنهاية أستاذ سركيس، يعني شفنا العالم رحب بهذا الاتفاق بما في ذلك رئيس الوزراء هنا أنثوني ألبنيزي، ولكن عن الداخل الأمريكي البعض يقول أنه للشعب الأمريكي ذاكرة السمكة، يعني غضب على ترامب وانخفضت أرقام شعبيته باستطلاعات الرأي، ولكن بمجرد ما تستأنف حركة الملاحة وتنخفض أسعار النفط سينسى الشعب الأمريكي هذا. برأيك ترامب اليوم كرئيس قادر على تجاوز ما حدث من أثار سلبية كونه كان تعهد سابقا بعدم الانخراط في حروب خارجية؟
8: يعني أنت قلت تحديدا الشعب الأمريكي والشعب الغربي بشكل عام، يعني هو متعود على الطرف الاقتصادي وعلى الراحة وعلى الرفاهية وعلى الازدهار وكل شيء مأمل له، بمجرد ما ترجع الأمور طبيعية بينسى وبيمشي الحال. رئيس ترامب بعده عنده شعبية قوية، يعني بالرغم من البروباغندا الإعلامية يلي عاملينها بنوع من أنه إذا بتكره ترامب يعني أنت ماشي العلمي أو عند العلمي، ترامب بعده عنده شعبية كبيرة، وبمجرد ما تحسن الأمور لح يستعيد شعبية خسرة يعني بوقت إعلان الحرب. وهلأ إذا منلاحظ عم بيستعمل الاتفاقية حتى يرجع يسوق نفسه على أنه هو صانع سلام، يعني مثل ما قلت أنت يعني ذاكرة كتير ضعيفة.
9: بالختام يعني أستاذ سركيس، بعد التصعيد وجولات من التهديد، الطرفان عدا إلى طاولة المفاوضات، هل ذلك يؤكد مرة ثانية أن يعني كلمة الدبلوماسية تتخطى كلمة الميدان؟ وماذا حققت إيران بالتحديد من هذه الجولات؟
8: ما في حرب إلا بتنتهي بالمفاوضات وبالدبلوماسية. ما يعني كل الحروب كل المعارك كل بدنا نختار الدبلوماسية، وهذا الشيء اللي عمله معلش لو رجعت على لبنان الرئيس فخامة الرئيس اللبناني جوزيف عون. بدنا الحل الدبلوماسي لأنه لبنان دفع ثمن كتير غالي من شهداء من نازحين من بنى تحتية من كل البيوت اللي تدمرت، الجنوب يعني تقريبا كليته مدمر. بقى الدبلوماسية إن شاء الله بتوصلنا على أنه تقوم الدولة اللبنانية وكليتنا نمشي تحت ظل الدولة اللبنانية. أما بالنسبة لإيران يعني قلناها سابقا، فعلا إيران حققت مكاسب ما حدا في ينكرها أبدا. المكاسب واضحة، يعني إذا عم نقرأ هلأ البيان التمهيدي أخذت إيران كتير أمور يمكن ما كانت بتقدر تحصل عليها قبل ما يصير الحرب هيدي اللي الأخيرة.
10: وإن كان يتوقع يعني تخفيف العقوبات، وإن كانت مربوطة أيضا ب يعني بوادر حسنية من إيران والتزام بالبرنامج النووي كما ذكرت بترا. شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة النهار الأستاذ سركيس كرم، سعدنا جدا بهذا التحليل وهذه الإضاءة الصباحية، شكرا لك.
8: شكرا.
9: شكرا من القلب لك أستاذ سركيس، ومن هذه الإضاءة لألكون من الرابح ومن الخاسر الفعلي في هذه الجولات من التصعيد والتهديد والحرب إلى العودة إلى الدبلوماسية.
10: شاركونا على 1300799624، هل تتوسمون خيرا بهذا الاتفاق وبتشوفوا أنه الشرق الأوسط على أعتاب جرعة سلام بات أكيد يعني وكل الشعوب العربية تتوق إليها، أم فقط استراحة محارب؟
9: الكلمة لألكن ومعكن على 1300799624 بعد هذا الموجز الإخباري والزميل سليم الفهد.
10: مع
12: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. رئيس الوزراء الإسرائيلي ينأى بحكومته عن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني. ترحيب أسترالي باتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وضمن مباريات كأس العالم 2026 منتخب مصر يتعادل إيجابيا مع المنتخب البلجيكي.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
3: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
2: إنسايت، برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

0: وقفة تانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة معكم وإلكن على 1300-799-624 بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئياً، أقصى درجات الحرارة 22، أمطار بالعاصمة الثقافية ميلبن و19 درجة، 23 في بريسبن، وطقس ممطر تدريجياً يتحول إلى صافي، 16 درجة غرباً في بيرث وطقس غائم إلى مشمس، 20 درجة بأديليد وأمطار متفرقة، 18 بالعاصمة كامبرا وطقس صافي إلى مشمس، درجات الحرارة أدناها 13 في هوبارت وطقس ممطر طيلة النهار. نختم الجولة مع داروين وطقس غائم جزئياً و32 درجة بمقاطعة الشمال.
1: نضل نحكي مصر، مصر بلجيكا اليوم طول اليوم وطول الحلقة، وللأسف يعني هالهدف العكسي الأون جول أو الهدف الذاتي حرم الفراعنة من تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم لكرة القدم. تعادل 1-1، يعني الأجواء إيجابية، راضين إحنا عن التعادل وعن هذه النقطة الثمينة. فراعنة كانت تقدم بالدقيقة 20 بكرة صاروخية من إمام عاشور، كانت يعني تسديدة من برا منطقة الجزاء. إذا حابين تشوفوا هاي اللقطة بتلاقوها على SBS On Demand. لصنع الهدف مو صلاح، صار عاشور رابع لاعب بسجل مصر في تاريخ نهائيات كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح، يعني حفر اسمه وكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الفراعنة. كان أول وقف الرياضي الجاي بترا بنحكي عن حارس الرأس الأخضر بكي بآخر المباراة. تخيل أنت يعني فريق صغير بسيط يقدر يتعادل أمام إسبانيا، برضو إنجاز رح نحكي عنه بالساعة الثالثة.
0: بالفعل فارس، خلينا نقول بعد 20 دقيقة مواجهة جديدة كمان ببصمة عربية. إلى الحوار المباشر اليوم، من الرابح ومن الخاسر الفعلي من العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء جولات وجولات من التصعيد والحرب؟ ترامب أطفأ شمعته 80، هل أطفأ شمعة الحرب أم لا؟ جمدها مؤقتا.
1: حلو كتير هذا السؤال، هو السؤال الرئيسي. هل برأيكم بهذا النوع من الحروب وجولات التصعيد في شخص أو يعني طرف بيطلع بالفعل منتصر، ولا كل الأطراف تخسر وبتضطر ترجع إلى الدبلوماسية كما ذكرتي بترا؟ رقمنا 1300-799-624. طهران أو واشنطن، مين فرض شروطه برأيكم أو طلع الموقف أقوى؟
0: بالفعل، وهذا سؤال كتير مهم يا فارس اليوم، ماذا أكدت إيران للعالم يعني بالعودة إلى طاولة المفاوضات بعد التصعيد لترامب لأكثر من مرة؟ 1300-799-624 أسامة صباحك خير. هلا هلا يا أسامة، تفضل.
1: يا هلا أسامة، أنا مبسوط كتير أنك اتصلت.
2: وين وصل الأردنيين؟ وين وصل؟
1: إحنا مباراتنا الجاي لسه ما صارت، بدها تصير 17 الشهر، وحبسين الأنفاس وعم نستنى المباراة أمام أوستريا، أمام النمسا،
2: وعلى مشد يعني
1: بكرة بكرة الساعة 2 الظهر، فأكيد بالنشرات الإخبارية بنحكي عنها، وبنوصي أكيد كمان الصبايا بأستراليا اليوم يحكوا عنها أكيد.
2: يلا. بالنسبة لموضوع المحادثات الإيرانية الأمريكية، في هناك عدة نقاط. النقطة الأولى إنه هل إنه يعني جادين بعملية السلام؟ واحدة. اثنين، من هو من الرابح؟ ما حدا برأيي، ما حدا الرابح، هو الخسران هو الناس العاديين، الشعب العادي
0: والملاحة العالمية والاقتصاد العالمي
2: بالضبط. بعدين سياسيين كبار مثل أمريكا وإيران وإسرائيل عم بتحكموا في العالم بنظرات استفزاز ما له معنى. يعني شو هو الحرب أصلا؟ يعني بداية الحرب لشو؟
1: والعودة إلى وضع كان يعني لو ما كان عليه قبل الحرب أصلا. صحيح. يعني لم يحقق أي طرف،
2: يعني كان مضيق مش كان مفتوح من الأساس. ما كان عليه مشكلة بالأساس،
0: وحتى الملف النووي يعني بقي عالقا.
2: يعني ماذا حققوا؟ انا باعتباري ما حدا حقق النجاح. اللي حقق النجاح المضبوط هو انه امريكا ما استوعبت الوضع للحرب ولا حتى هي ربحت لا نفسيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا. وإيران نفس الشيء. من اللي بحل بالوقت الحاضر؟ إحنا الناس ممكن نقدر نعيش كم من شاء حتى نشوف شو الشمس تطلع ونشوف شو الوضوح بالاتفاقية.
0: الثمن الأكبر دفعه الاقتصاد العالمي. شكرا يا أسامة.
1: شكرا لك أسامة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيحكي أنه إيران خسرت تريليون دولار في هذه الحرب، وطبعا في كمان مخاسر الاقتصاد العالمي. اللي بيتابع وسائل الإعلام الإيرانية يرى أنه إيران ويعني النظام هناك يعني يبرهن على انتصار، ما على انتصار استراتيجي، على فرض لشروط، على صحيح. رفع عقوبات اقتصادية وإن كانت تدريجيا، ولكن طبعا أيضا كان في خسائر اقتصادية وحتى عسكرية.
0: بالفعل فارس، العقدة الجوهرية بقيت عالقة اليوم. يعني الملفت كان التصعيد التهديد. يعني منذ يومين كان الضربة النهائية أو الوشيكة على إيران أو على طهران، من ثم العودة إلى طاولة المفاوضات، والملف النووي بقي عالقا. هل أكدت الحرب مرة جديدة أن الكلمة الأخيرة أبدا ليست للميدان بل للدبلوماسية؟ وبين الميدان والتفاوض اليوم، الشرق الأوسط أين يقف؟ وماذا عن ملف لبنان؟ هل هو ورقة تفاوضية يعني بين يعني الصراع الأكبر اليوم بين القطبين الرئيسيين في هذا المسار؟
1: والله كلها أسئلة حلوة وفي إطارها، يعني خصوصا الموضوع متعلق بلبنان. شاركونا على 1307-99-624. حزب الله كان رحب بهذا الاتفاق، ويعني الحكومة اللبنانية أكدت أنه هي من تتفاوض باسم الشعب اللبناني. إسرائيل تقول ستبقى القوات في جنوب لبنان. إلى الآن يعني التهدئة على الأرض وميدانيا لم تشمل لبنان.
0: بالفعل فارس، رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول للمشككين أبعدنا تهديدا وجوديا عن إسرائيل وسنبقى في الميدان، سنبقى في المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا، وغيرنا العقيدة الأمنية من الدفاع إلى الهجوم ونقلنا الحرب إلى خارج إسرائيل. واليوم هذا التوتر بين نتنياهو وترامب كمان كيف سينعكس على الشرق الأوسط؟ شيرين صباح الخير.
3: خير سترة.
0: هلا
3: فارس، كيفكم؟ مستاقين
0: ونحن بالأكثر. يا هلا فيك.
1: احنا كمان. أهلين شيرين، كيفك؟
3: صباحكم خير وعافية. أنا مبسوطة بكرة القدم
1: وإحنا كمان والله. خسارة هيك خربت الفرحة يعني بنيران صديقة، بس مش مشكلة، ما بدنا يعني إن شاء الله هلأ بمصر وبالدول العربية ما نحمل هذا اللاعب كل هالويت، خلص سامحوه.
3: لا أكيد إن شاء الله كل عينتي على خير وأشياء تبسطنا إحنا، يعني خاصة الجالية العربية
0: طبعا.
3: إيه إن شاء الله خير. بالنسبة
0: من الرابح والخاسر يا شيرين؟
3: والله زي ما تقولي يعني الشيء بعيد نفسه في كوفيد 19، منو الرابح والخاسر؟ هي جهات يعني تخلص حاجة بيكملوا بحاجة ثانية، كل مرة يطلعوا شيء وراها، يعني أنا مش سياسية بس وراها أشياء غريبة، أشياء يعني فيها مردود لجهة معينة ويعني هكا. أنا يعني ما حسيت يعني إنه فرق إنه هذا خسر هذا ربح، لا يعني على طول. ودائما هاي الدول العظمى تحاول تدمر الدول الأخرى تبقى هي، يعني أمريكا دمرت الاتحاد السوفيتي، أنا مش مع الاتحاد السوفيتي بس هي يعني تريد تبقى هي المهيمنة. فما أعرف أنا كان تصدي إيران يعني شيء غريب، شيء متفق عليه والله ما أعرف.
0: هل أثبتت إيران أنها دولة عظمى يا شيرين بهالمفاوضات؟
3: والله مش عارفة يعني هي مش دولة عظمى بس يعني اثنين متفقين عليها دول كبيرة، ما أعرف هي شو هذا يعني على أي أساس هي صامدة.
1: هاي نقطة مهمة على فكرة، يعني هل كانت إيران بمفردها فعليا في هذه الحرب وهذه المواجهة، ولا من وراء الكواليس كان في قوة عالمية أخرى كمان مش من مصلحتها أن يبقى العالم بقطب واحد فقط؟ نقاط جدا مهمة، شكرا لك.
3: شكرا لكم.
1: في ناس بيجادلوا انه الخاسر الاكبر منه عم نحكي يعني ايران ولا امريكا ولا اسرائيل ولا حزب الله، ان الخاسر الاكبر كان دول الخليج. في تقارير عدة لم نتحقق نحن يعني من صحتها، ولكن يقال أن دول الخليج ربما تدفع مليارات الدولارات لتمول إعادة الإعمار لطالبة في إيران ضمن تفاوضها مع واشنطن.
0: صحيح فارس، نقطة كتير مهمة اليوم عندما نتحدث أيضا عن مواجهة إيران. يعني اليوم مسار أكبر بكتير وموجة واحدة. بفتكر اليوم البعض يقول إن لم تربح إيران، ولكن لم يعني قالت كلمة ما يعني بهذا الصراع الثنائي. اليوم هل انتهى زمن الحصار السياسي قبل الاقتصادي مع العودة إلى طاولة المفاوضات؟ هل من إمكانية اليوم لأي دولة وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقود هذه الملاحة

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: حول هذا الموضوع يعني ضيفنا يقول ليس لإسرائيل مصلحة في إنهاء الحرب بهذه المرحلة كونه لم تتحقق أي من أهدافها.
2: يسفن العالم شغل المحركات فلتتدفق إمدادات النفط. هل يجوز اليوم بكلمة واحدة أن يفرج على مضيق هرمز وبكلمة واحدة أن يحاصر هذا المضيق؟ ماذا قالت لنا هذه الحرب وماذا قالت لنا طاولة المفاوضات؟ هل الكلمة الأخيرة للدبلوماسية 1300799624؟ بدنا نسمع الكلمة منكم بها الأثناء لأنه هيدا هو وقت الحوار المباشر.
1: يعني علقوا على لبنان، يعني لبنان اللي لم يكن طرفا في التفاوض أصلا، يعني جاء الاتفاق وجاء الوسيط الباكستاني ليقول نعم الاتفاق يشمل لبنان. هل يضع ذلك لبنان في موقف محرج اليوم
2: صحيح.
1: كملحق بهذا الاتفاق وليس كمفاوض أو طرف رئيسي؟ شاركونا، شارك، نطلع فاصل ونكمل، واللي بده يعلق على مباراة مصر وبلجيكا كمان أهلا وسهلا،
2: يلا فاصل ونواصل.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS Viceland على القناة 31.
6: SBS Kickoff. A new music station celebrating football anthems from around the world.
7: It's time for Africa.
6: It's live now on DAB Radio, the SBS audio app.
7: We got the game
6: online and SBS on demand.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
9: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
10: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
11: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
10: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
12: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
10: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
13: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
10: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
14: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزي.
2: ألف وثلاثمية سبعة تسعة تسعة ستة اثنين أربعة. هل تحول لبنان إلى ملحق بالملف الأمريكي الإيراني؟ وهل ترسم ملامح المرحلة المقبلة بلبنان على طاولة التفاوض الأمريكية الإيرانية؟ الكلمة لألكن ومعكن أدي. صباح الخير.
15: صباح الخير على الجميع.
2: هلا، تفضل.
15: الله يزيد فضلك. بالنسبة للاتفاق من الرابح من الخاسر، أنا اللي طرح آخر أقول هي ليست ميزانية الدولة ومن الرابحين والخاسرين، أنا أسميها ترتيب الخاسرين من الأقل إلى الأعلى.
1: يكون يكون من خسر أكثر.
15: ألطف، أول الخاسرين من الأقل إلى الأعلى هو الاقتصاد العالمي، دول كلها، أستراليا خسرت.

0: احنا خسرنا استراليا طبعاً. صح. فالاقتصاد العالمي هذا اقل الناس خسارة، يأتي بعده الاقتصاد في الشرق الاوسط، يعني الدول القريبة، الدول اللي هي مثل اردن مصر او شيء من الدول القريبة، بعدها تأتي الدول الخليجية ايضا خسارتها اكثر من استراليا مثلا اللي فيها القواعد العسكرية الامريكية وغيرها. ثم ننتقل الى المراكز الاولى الثلاثة كما يفعلون أصحاب البرامج يسموها في الخسارة. المركز الأول في الخسارة هو لإيران، صح، اقتصاديا عسكريا، قتلوا أطفالهم، قتلوا كذا، ما شاهد كله على عين راسي، قصدي كحقائق، لكنها خاسر لأنها دولة أصلا هي محاصرة، دولة أصلا هي منهكة من حروب ومن محاصرة، فليست بالشيء الكبير الذي حصل لها مقارنة بأكثر من 40 سنة محاصرة. يأتي بعدها في المركز الثاني الولايات المتحدة الأمريكية.
1: إذن حتى الولايات المتحدة خاسرة
0: يا ستة، هي خسرت هيبتها وقيمتها، ويعني رئيسها أصبح، أنا آسف لها الكلمة، تحفظي بعدين عليها، أضحوك أمام العالم، راح أكسر وأضرب وعيهم، بعدين صار أضحوك
1: في التباين يعني بين المواقف. نعم.
0: والخاسر والمركز الأول طبعا بدون منازع أخذ البطل التحرش القومي في الدول وهو نتنياهو. لماذا أستاذ نتنياهو؟ لأنه كان يأمل أنه أثناء الحرب، ماذا كان يقول؟ هذا كلامه وليس كلامي. قال أنا أريد بعدين أضرب باكستان وتركيا ومصر والسعودية ومع... الآن هو ما مش قادر على حزب الله، مع احترامي لحزب الله اللي
1: ولكن شكرا يا أدي. نعم، ولكن يعني نتنياهو نرى أنه يعني ينزع عباءة ترامب حينما أراد، وقال حتى بن كفير يعني يجب علينا أن نقول لا حتى للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجب طبعا نتحفظ عن التوصيف، ولكن نقاط جدا مهمة يا فارس. اليوم لا رابح، وحتى في تراتبية للخسارة.
2: أكيد، يعني كل واحد بيطلع الأمور من وجهة نظره بالنهاية، يعني تابع وسائل الإعلام موالية لترامب يقول لك هذا انتصار سلام رنان سيجلب السلام للعالم، وسائل الإعلام إيرانية بتقول لك نحن فرضنا شروطنا على الولايات المتحدة وعلى الغرب. ولكن يعني منتفق في نقطة أنه الاقتصاد العالمي أكيد تضرر وخسر الكثير، وأنه نرجع إلى مستويات ما قبل الحرب، هاي بدها أشهر وأشهر، يعني بنحكي أثار reversible damage يعني من ناحية inflation و خلل بحركة الملاحة، يمكن 40 يوم شهرين لترجع حركة الملاحة لما كانت عليها، هي مشكلة بست زر بالآخر،
1: المشكلة ماذا
2: المعبر ورح ينفتح
1: يعني. المشكلة ماذا إن عاد التوتر بلحظة، يعني it was an unpredictable journey. اليوم هذا الحصار على مضيق هرمز بكلمة تم، وبكلمة تم الإفراج عنه. حتى اليوم استمعنا بالساعة الأولى أستراليا متخوفة، وما في ضمانات اليوم للاقتصاد العالمي بأنه هذه المفاوضات على مدار 60 يوم ستنتهي إلى تهدئة راسخة وشاملة، سيما وأن العقدة الجوهرية أي الملف النووي ما زال عالقا.
2: بعدين نقطة اليورانيوم المخصب، يعني ظل يحكوا باليورانيوم المخصب ويجب نقله خارج إيران، عاد الرئيس ترامب مبارح وقال يعني لا ضير يعني في أن يبقى اليورانيوم المخصب داخل إيران. حتى بفترة من الفترات كان الرئيس الأمريكي تحدث عن عملية عسكرية خاصة للحصول على هذا المخزون، تبين أنه الأمر على الميدان وعلى أرض الواقع أعقد بكثير من ذلك، يعني ليس بالأمر السهل. ضايلة كم من دقيقة إذا حابين تشاركوا بالحوار على 1307-99-624، ماذا عن ترحيب حزب الله كمان بالاتفاق، وصف الأمر بالإنجاز الكبير،
1: وماذا عن غياب الدولة اللبنانية أيضا في الكلمة الأخيرة في الملف وربط مسار لبنان يعني بهذه الثنائية من الأهداف الرياضية للسياسية. شعبان صباح الخير.
2: مبروك يا شعبان.
3: الله يخليك يا جماعة، أنا نفسي يعني كنا نفسنا نطلع كسبانين، بس إحنا كسبانين،
1: إحنا كسبانين،
2: خلينا نكون إيجابيين، هم الهدفين بقدم مصرية
3: بصراحة. لا لا لا لا، بص انا قلت صراحه الكاس العالم اللي هيحكمه الفتنس اللي يقدر يرجع هو ده الاساس. الاحترافيه بتساعد اكيد يوم في الميه، الاحترافيه كل شيء، بس هي الفتنس بالاساس. فيعني الحمد لله يعني ما طلعناش ما خسرناش، احنا كان قلوبنا اخر اعصابنا كان اخر 10 دقائق خلاص بقى مش قادرين بصراحه يعني.
2: شغل عاشور هذا، شغل جول، جول تاريخي الحقيقه.
3: الميزه الوحيده كان الفريق بيهاجم لاخر لحظه، وكان عندهم امل ان هم يعني يكسبوا، وده شيء كويس. وانا يا رب يعني يستمر بالجدول ده، ويا رب كل الفرق العربيه تستمر عشان قال لي فيها تثبت يعني ان هي جديره بان هي تكون في كاس العالم وتنافس في كاس العالم. يعني يبقاش املنا بس نخش كاس العالم، يبقى امل فيه ننافس فيه. هم انا بوزيتيف دي يعني.
1: شو حلو. الى الاهداف السياسيه يلا.
3: الاهداف السياسيه
1: من حقق الهدف الاخير؟
3: أو اللي كسب يعني بصراحة طلع لكم النظام الإيراني. النظام ما بقولش الدولة، وده فرق كبير. النظام لسه قاعد زي ما هو، واخد بالكم، هو ده اللي كسب لأنه قدر يحافظ على نفسه لغاية اللحظة دي في الظروف القاسية. لكن نبص للشعب الإيراني والخسارات اللي خسرها، رجع له 20 سنة ولا 30 سنة، فئة الشعوب دي خسارة كبيرة.
1: وهي الخسارة الأكبر.
3: كله خسارة كبيرة. الدول الخليج اتضربت ما كانش هي نفس. الدول الخليج النهاردة هترجع ثقتها إزاي في الإيران؟
1: صحيح.
2: وحتى بالولايات المتحدة كحليف رئيسي، يعني هل اليوم دول الخليج ستبقى بنفس المربع أنه الغرب قادر على حمايتي، أو يعني حليفي الأمريكي أو وجود قواعد أمريكية هل يكفي لحماية المصالح الاستراتيجية؟ توقع هاي نقطة لحالها بدها نتوقف عندها حلقة كاملة.
3: يعني أنا كنت نفسي، كان نفسي أن إيران تحط إيدها في إيد العرب من الأول قبل الحروب، ونبتدي بدل ما الأموال تروح شمال ويمين وبتتحط في حاجات ملهاش لازمة، لا كانت تتحط في التنمية للشعوب العربية. المنطقة دي لو اتعملت سوق عربي إيراني أو ميدل إيست، سموه ده ما سموه، البلاد دي كلها لو اتحدت وعندهم حاجات كثيرة بينهم وبعضهم، لكن
2: ولكن
3: يعني
2: لكل بلد أجندة خاصة، حتى طبعا. أجندات اقتصادية. شكرا لك يا شعبان، كمان مرة مبروك للفراعنة، ألف مبروك. ناخذ حسن سريعا قبل ما نروح على الأخبار.
1: حسن هلا، صباح الخير.
4: صباح الخير، مبروك للشعب اللبناني من كل طوائفها، والله يحميهم يحمي كل من صانت لبنان.
1: على شو مبروك يا حسن؟ قل لي.
4: المبروك على انتصار مالتهم، على وقفتهم، صمود مالتهم.
1: نعم.
4: ومن كل شيء، ما نجيب طاري أي شيء، ما ندخل بالسياسة، بس مبروك على صمود مالتهم. نعم. وقفوا وكل وقف على لبنان، الله يوفقكم.
1: شكرا
2: يا حسن. يبقى الأفترماث يعني للحرب، هل يعود النازحين مثلا مناطقهم، هل نشهد إعادة إعمار، أم تبقى الملفات عالقة؟
1: إلى أين يعودون طبعا يا فارس،
2: ليؤكد يعني على البقاء في جنوب لبنان. شكرا لكم على هذا الحوار المباشر.
1: شكرا من القلب لكم، شكرا لزميلي جميل فخري. ثانك يو دانس. دقيقة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، ابقوا معنا بجعبتنا بعد العديد من الإضاءات.
5: ما تيجي سكة ونروح سوا آخر السكة،
6: دماغي فك والقلب واقف على دك.

0: في عناوين هذه النشرة: رئيس الوزراء الإسرائيلي ينأى بحكومته عن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني، ترحيب أسترالي بالاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وضمن مباريات كأس العالم 2026 الأخضر السعودي يستهل مشواره بمواجهة مع الأوروغواي. سليم الفهد يحييكم وعليكم التفاصيل. نأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحكومته عن اتفاق السلام المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا إنه رغم احترامه للقرارات الأمريكية سيواصل حماية مصالح بلاده وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ويعد وقف إطلاق النار على جميع الجبهات التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في وقت سابق من هذا العام شرطا أساسيا لإنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حيث يواصل قتال حزب الله اللبناني.
1: And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary. Iran wanted us to withdraw from there, but that didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We are staying there because we need to protect the residents of the north.
0: وبحسب السلطات اللبنانية فإن 3008 شخص 3800 شخص لقوا مصارعهم، فيما نزح نحو 1,200,000 شخص آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي على حزب الله الذي كان قد أطلق النار على إسرائيل في شهر آذار مارس. ورغم أن الاتفاق يشمل نظريا كافة المنطقة بما في ذلك الجبهة بين حزب الله وإسرائيل، شن الجيش الإسرائيلي الاثنين غارة على سيارة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل لشخص وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية. يأتي ذلك فيما حذر الجيش اللبناني سكان القرى الحدودية من التسرع في العودة إلى منازلهم. وقال رئيس بلدية الغندورية محمد علي نادر إن السكان يرغبون في العودة إلى ديارهم حتى لو اضطروا إلى الجلوس على قارعة الطريق.
2: But the most important things, food, water and homes, there aren't any. This is the most important thing we need to work urgently on to secure people's needs, from shelter to food and water. You know, the town is devastated.
0: إلى ذلك رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما يذكر مراسل أس بي أس عربي في بيروت أنطوان سلامة.
3: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المعارض للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية تلقى منذ ساعات قليلة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي. وخلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي توصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: في ذات السياق رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بالإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية مستعدة لدعم الطرفين في العمل من أجل تحقيق سلام دائم وشامل. وردا على سؤال بشأن التداعيات الإقليمية الأوسع بما في ذلك القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أكد دوجاريك إن الأمم المتحدة ترغب في رؤية نهاية للأعمال القتالية.
4: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation to the constructive role played by Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and other regional countries in supporting the negotiations that led to the deal.
0: في غضون ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيد وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بشكل كامل الجمعة، مضيفا وإلى جانبه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يحتاج إلى مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي لإعادة فتح المضيق. وفيما أعلنت الولايات المتحدة والوسيط الباكستاني أن من المقرر توقيع الاتفاق الجمعة في سويسرا، قال مسؤول أمريكي للصحفيين طالبا عدم الكشف عن هويته أن ترامب ونائبه جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا النص إلكترونيا. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن الاتفاق يضع نهاية فورية للحرب وأنهم سيجرون محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون شهرين. أستراليا رحب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي باتفاق السلام الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وإيران، لكنه قال أن الطريق لا يزال طويلا قبل أن تنتهي آثار أشهر من القتال. وأضاف ألبانيزي أن الحكومة الأسترالية ستدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب التي أودت بحياة الآلاف في أنحاء الشرق الأوسط وتسببت في أزمة طاقة تاريخية.
5: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be at a minimum many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and other mediating countries as well.
0: من جانبه قال زعيم المعارضة الفيدرالية إنجس تايلر إنه يريد أن يرى أسعار الوقود تنخفض بسرعة بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق سلام.
6: Of course, we've seen good signs and great hope that we'll see a peace deal in the Middle East. That is a good thing. We want the Strait of Hormuz opened up as fast as possible. That is good for all of us. It means it will bring down the price of fuel at the bowser. That is what we have all wanted to see. We also want to see a peace deal where the Iranian people are able to live their lives as they want to live them, but also that the rest of the world is secure.
0: يأتي ذلك في ظل توقعات بأن يسهم استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية وخفض أسعار النفط والوقود. هذا وقد ارتفع سوق الأسهم الأسترالي بنسبة 1.13% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر نيسان أبريل بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وقال كبير محللي الاستثمار في شركة ألفيا أسيت بارتنرز دانيال مارتن إن تراجع أسعار النفط عزز ثقة المستثمرين لا سيما في أسهم شركات الطيران.
7: Hopefully you've seen at this time sort of the airlines have traded back up, Qantas sort of plus 5, Virgin plus 12. You've seen the energy names retrace and they're all sort of moving directionally where they were to pre-February, but they're not necessarily back at where they are. So for us, it really comes down to where that signing ceremony and we'll see if we get there first and see how that plays out.
0: في أخبار الرياضة وفي أخبار مونديال 2026 بكرة القدم تجري حاليا مباراة الأخضر السعودي مع منتخب الأوروغواي، وقبل ذلك انتهت مباراة منتخب مصر وبلجيكا بالتعادل بينهما بهدف لكل منهما. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا أقصى درجات الحرارة فيها 16، أدليد أمطار 20، ملبن زخات مطر 19، هوبرت أمطار 14 درجة، كامبرا مشمس إجمالا 18، سيدني مشمس 21، بريسبن أمطار متفرقة 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
2: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. SBS Audio، استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia، non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد تواجد عربي غير مسبوق؟ تأهلت 8 منتخبات عربية إلى المونديال: المغرب وتونس والجزائر ومصر وقطر والسعودية والأردن والعراق. ولأول مرة يحدث هذا الحضور العربي الواسع في نسخة واحدة بعد توسيع البطولة إلى 48 منتخباً. هذا التوسع سيمنح المنتخبات العربية فرصة أكبر لصناعة التاريخ على أكبر مسرح كروي في العالم. فهل سنرى إنجازاً عربياً غير مسبوق في هذه النسخة من كأس العالم؟ كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
9: من موطن كأس العالم SBS انطلق بهاللحظات المنتخب السعودي، انطلق الصقور الخضر بمواجهة أمام الأوروغواي بالمباراة اللي عم تجمعون بهاللحظات. تقدروا تتابعوها مجانا ومباشرة على SBS 8:13 دقيقة. باستوديوهاتنا انطلقنا بتمام الساعة 6 معقول النشرات الإخبارية. شكرا للزميل سليم الفهد، مستمرين لغاية الساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
10: يا هلا فيك عزيزتي بترا، يسعد صباحك وصباح كل حبايبنا بسيدني وبكل أنحاء أستراليا، وأيضا مساء الخير على كل مستمعينا في أوطاننا العربية الغالية العزيزة المتأملة بسلام وبخير مع هذا الاتفاق اللي يعني على ما يبدو تتجه كل من واشنطن وطهران إلى توقيعه عن بعد إلكترونيا، ولكن مراسم التوقيع في سويسرا. مصر كمان مرة ثانكيو على هذا التعادل الحلو، نيران صديقة لهيك صار في تعادل، يعني بلجيكا لم يحرزوا أي أهداف. شكرا محمد صلاح، شكرا لعاشور أيضا، شو هالهدف الصاروخي الحلو، سادس هدف لمصر بكأس العالم.
9: بالفعل يعني كانت مباراة بتخطف الأنفاس. شكرا لهذا الأداء الممتع والشيق وال يعني يلي خلينا نعرف أنه قادرة مصر، الفراعنة قادرين وفي كتير أمل لألون. خلينا نقول أنه بتمام ساعة 11 بالتوقيت المحلي إيران، المنتخب الإيراني سيكون بمواجهة مع نيوزيلند.
10: لنشوف برضو يعني نيوزيلندا مش فريق سهل، وإيران طبعا فريق جدا قوي، فنتوقع مباراة قوية. إذا ما بدكم تتابعوا كل المباريات يعني نأمل إنكم تتابعوا على الأقل الهايلايتس على SBS On Demand إذا ما لكم خلق تحضر المباراة كاملة. شكرا لخمسة مليون متابع ومشاهد حضروا مباراة السوكروز أمام تركيا اللي فزنا فيها 2-0. ثانك يو، من اعلى نسب المشاهده يعني بتاريخ صحيح. استراليا، فشكرا لحب كره القدم والشغف فيها في بلد يمكن كره القدم مش الرياضه الاولى والاساسيه، ولكن اتس بيكينج اب وكلنا ورا السوكروز اكيد.
9: بالفعل سوكروز يعني بكبروا القلب بكان بهيدا الاداء يا فارس، والمتابعه كانت مثل ما انت قلت استثنائيه. خلينا انا وياك والمستمعين نرجع نقرا اسبوع من الاحداث من داخل لبنان الذي على ما يبدو يعني دايما التسويات فيه تتم في الخارج. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت، أنا بترا طوق الهندي
10: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامه. أهلا بك أنطوان.
11: تحياتي من بيروت.
9: يا هلا يا أنطوان،
10: أهلا وسهلا فيك. يعني إذا اتفاق أمريكي إيراني أخيرا سيتم توقيعه يعني وفق الخطة بسويسرا نهاية هذا الأسبوع، يعني باكستان كوسيط رئيسي تقول الاتفاق يشمل لبنان، إسرائيل تقول أن قواتها ستبقى في جنوب لبنان، ماذا رصدت من ردود فعل رسمية وشعبية على هذا الاتفاق؟
11: لم يتلقى لبنان رسميا نص الاتفاق الأمريكي الإيراني أو الشق المتعلق بجبهته الجنوبية المشتعلة، لكن تعليقات القيادة اللبنانية وحزب الله تقاطعت عند الترحيب به. وفي تطور لافت، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المعارض للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية تلقى منذ ساعات قليلة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عرقجي، وخلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي توصل إليه بين
9: عذرا على هذا الخطأ التقني، وسنعود الاستماع إلى مراسلنا بعد قليل.
10: هلا بنسمع أكيد أنطوان، شو رأيكم نسمعه من عنا إذا عندكم خطأ تقني بسيدني نسمعه بملبورن.
9: يلا يلا فارس. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت، أنا بترا طوق الهندي
10: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامه. أهلا بك أنطوان.
11: تحياتي من بيروت.
9: يا هلا يا أنطوان،
10: أهلا وسهلا فيك. يعني إذا اتفاق أمريكي إيراني أخيرا سيتم توقيعه يعني وفق الخطة بسويسرا نهاية هذا الأسبوع، يعني باكستان كوسيط رئيسي تقول الاتفاق يشمل لبنان، إسرائيل تقول أن قواتها ستبقى في جنوب لبنان، ماذا رصدت من ردود فعل رسمية وشعبية على هذا الاتفاق؟
11: لم يتلقى لبنان رسميا نص الاتفاق الأمريكي الإيراني أو الشق المتعلق بجبهته الجنوبية المشتعلة، لكن تعليقات القيادة اللبنانية وحزب الله تقاطعت عند الترحيب به. وفي تطور لافت، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المعارض للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية تلقى منذ ساعات قليلة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عرقجي، وخلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي توصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. والأهم فيما نقل عن الرئيس عون أنه شدد في اتصاله مع رقجي على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية، كما أكد عرقجي على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف. واتصل وزير خارجية إيران برئيس مجلس النواب نبيه بري، وذكرت معلومات شبه رسمية أن عرقجي وضع الرئيس بري في تفاصيل بنود الاتفاق مع الأمريكيين، لا سيما وقف الحرب على لبنان. وأكد عرقجي على أن هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة 60 يوما، وأن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم. أما رئيس الحكومة نواف سلام فشدد في مجلس الوزراء على ناحية المفاوضات المتوقعة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، فوعد بمضاعفة الجهود من خلال المفاوضات الجارية في العاصمة الأمريكية. يبقى موقف حزب الله الذي انتظره الجميع، فهنأ الحزب الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنجازها الكبير، وأبقى الباب مفتوحا لاستمرار المقاومة حتى تحرير الأرض وعودة الأسرى والأهالي إلى القرى الأمامية وإعادة الإعمار. وتوعد إسرائيل بأن لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار، وأن المقاومة التي كانت وما زالت العين الساهرة على حماية لبنان وشعبه لن تقبل بأي عدوان يستبيح سيادة لبنان ودماء اللبنانيين. ودعا حزب الله إلى وحدة الموقف الوطني والابتعاد عما أسماه الأوهام والرهانات الخاسرة، في وقت انقسم الرأي العام اللبناني على مواقع التواصل الاجتماعي بين متفائل بالاتفاق وبين من يعتبر أن لبنان لا يزال في دائرة الحرب.
9: وعلى ما يبدو أن الواقع يقول ذلك أطوان، رغم تراجع حدة الأعمال العسكرية في الجنوب بعد الاتفاق، الخروقات مستمرة. نتنياهو يؤكد سنبقى في المناطق الأمنية مهما تطلب الأمر، وإسرائيل تتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان. كيف يبدو الواقع الميداني في الساعات الأخيرة أطوان؟
11: بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سجلت عودة لبعض النازحين إلى قراهم في الجنوب، وسجلت حركة كثيفة للسيارات من جسر الأول شمال مدينة صيدا باتجاه الجنوب، كما شهد الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب عند بلدة الرميلي بوابة الجنوب حركة سير كثيفة للعائدين. وأصدرت بلديات في المنطقة بيانات دعت الأهالي إلى التريث في العودة. أكدت قيادة الجيش ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، كما تشدد على توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية اللبنانية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة. في المستجدات الميدانية، وبرغم إعلان إسرائيل عدم التزامها بوقف إطلاق النار في لبنان وعدم إنهاء الاحتلال، تراجعت بشكل لافت وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنها لم تتوقف بشكل كامل، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في بلدات عدة من النبطية حتى بنت جبيل، كما حلقت طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت، وتم استكمال استهداف الصحفيين والإعلاميين والمدنيين. من جهته أعلن حزب الله في بيانات أن المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وألياته عند الأطراف الجنوبية لبلدة مجد الزون، معتقل الخيام، محيط قلعة شقيف، موقع رأس البياضة، ومربط مدفعية في بلدة العديسي. هذا ما يشير إلى أن وقف إطلاق النار لم يطبق في الجنوب بشكل كامل حتى هذه الساعة.
10: يعني أنطوان، رغم أجواء الحرب بضل أكيد عالمنا العربي شغوف كتير بكرة القدم، عم بتابعوا كأس العالم. البترون يبدو تحولت إلى محطة جاذبة للمونديال. بآخر هالإضاءة بدك تحكي لنا أنت كمان مين بتشجع من الفرق العربية والعالمية؟
11: يعني أنا أميل أو أضيع بين تأييد البرازيل وتأييد ألمانيا. مدينة البترون تحولت هذا الصيف إلى واحدة من أبرز وجهات متابعة مباريات كأس العالم، بعدما نجحت في الجمع بين الرياضة والسياحة والترفيه في آن واحد. فشاشات عملاقة نصبت في عدد من الساحات والأماكن العامة، فيما تستقبل المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية آلاف الزوار الراغبين في متابعة المباريات في أجواء جماعية مميزة. ولابد من الإشارة إلى دور جورج باسيل ابن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في إطلاق هذه الفعاليات الرياضية، فظهر في افتتاح مشروع بترونيات أو مدينة البترون لكرة القدم المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، والتي تضم شاشة عملاقة ومرافق جماهيرية واسعة في مدينة البترون. نجحت البترون في تحويل شغف اللبنانيين بكرة القدم إلى مساحة جامعة من خلال مشروع بترونيات ليصبح أحد أكبر المواقع المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم في لبنان مع حدة الانقسام طبعا خصوصا بين مشجعي البرازيل ومشجعي ألمانيا.
10: شكرا لك وجود لك للبرازيل والفرق اللي بتشجعها. شكرا لك أنطوان، نلتقي الأسبوع المقبل. كان هذا مراسلنا في لبنان.
9: غدا ننطلق إلى أم الدنيا مصر ونواكب كمان من مصر هذا العرس الكروي والأداء الرائع للمنتخب المصري منتخب الفراعنة.
10: بالفعل عم نتابع كمان أنا وبترا وإياكم مستمعينا الأحبة كمان مباراة السعودية وأوروغواي في دقيقتها 22 تقريبا والتعادل بعده سلبي 0-0.
9: خليكن معنا بعد بجعبتنا العديد من الإضاءات ويعني نتابع أيضا كل المباريات. خلينا نذكر أنه كمان اليوم في مواجهة بين إيران ونيوزيلندا بتمام الساعة 11 بحسب التوقيت المحلي.
10: طبعا الجاليات العربية هون اللي عندها منتخباتها، بنحكي عن ثمانية أو ثمانية منتخبات ولا ثمانية منتخبات المنتخب
9: صحيح.
10: صحيح ثمانية منتخبات، فكل جالية مشغولة بالفريق تبعها. الأردن يوم الأربعاء بيلعبوا أمام أستريا، أمام النمسا كل التوفيق، وهارد لك لتونس، كانت خسارة جدا قاسية أمام السويد
9: بالفعل فارس. وأيضا بكرة المنتخب الجزائري يقف في مواجهة مع الأرجنتين وأيضا نشامة أمام النمسا، يعني بكرة كمان اليوم حافل عربيا.
10: صحيح، وأكيد عم نتابع كل التفاصيل، بتحضروا على SBS On Demand، ولكن أكيد تحليلات باللغة العربية بتلاقوها على sbs.com.au/Arabic وأبديت يومي بتلاقوها على SBS Audio App.
9: دقائق بتفصلنا عن نشرة أو موجز إخباري محدث مع الزميل سليم الفات. عم تسمع Good Morning Australia، خليكن معنا.

0: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. رئيس الوزراء الإسرائيلي ينأى بحكومته عن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني. ترامب يقول لقمة مجموعة السبع إن واشنطن لا تحتاج لكثير من المساعدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وفي مباريات كأس العالم 2026 تجري حاليا مباراة الأخضر السعودي أمام الأوروغواي، والنتيجة حتى الآن التعادل سلبيا 0-0.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: كأس العالم في دقيقة. هل تعلم أن ألقاب المنتخبات العربية تعكس تاريخاً وثقافة عميقة؟ مصر الفراعنة، اسم يعود لأقدم الحضارات في العالم. الأردن النشامة، رمز الشهامة. العراق أسود الرافدين، مهد الحضارات. الجزائر محارب الصحراء نسبة للشجاعة. قطر العنابي، لون من ألوان العلم. تونس نسور قرطاج نسبة إلى حضارة قديمة وعظيمة. المغرب أسود الأطلس، رمز القوة في جبال الأطلس. السعودية الأخضر، وهو اللون الأساسي لعلم المملكة وامتداد للراية التاريخية التي كان يحملها حكام الدولة. ألقاب المنتخبات العربية قصيرة لكنها تحمل تاريخ أمة كاملة، فأي لقب تعتقدون بأنه الأقرب لكتابة التاريخ في مونديال 2026؟
6: كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

0: إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا، والجولة اليوم تبدأ مع سيدني. طقس غائم جزئيا في سيدني، أقصى درجة الحرارة 22، أمطار بالعاصمة الثقافية ميلبن و19 درجة، أمطار في بريسبن و23 درجة، 16 درجة غربا في بيرث، وطقس صافي إلى غائم جزئيا، درجة الحرارة أدناها 3 درجات 20 بأديليد، وأمطار متفرقة 18 درجة بالعاصمة كامبرا، وأدنى درجات الحرارة تلامس الدرجتين 13 في هوبارت، أمطار متفرقة. بنختم جولة مع داروين، وأمطار اليوم مع 32 درجة بمقاطعة الشمال.
1: ايوه اجى الميز ثيم على المقطع الحلو. شكرا بترا، زي ما وعدنا بترا ووعدناكم نحكي اكثر عن حارس الراس الاخضر كابو فيردي، بلد صغير وقدر يعني بصراحه مع انه تعادل سلبي 0-0، ولكن انا بصراحه وكتار زي بنحسبه تالق كتير كبير امام منتخب جدا عريق. واذا شفتوا بالفيديو اللي عملناه بالفريق مين بتشجعه ومين بتشجعه، فتره انا شفتك من فوق هيك متصوره تحت من فوق فيفا اسبانيا. والله مش كتير كان فيفا اسبانيا بهالمباراه، بتصدقي؟ يعني اسبانيا الفريق هذا الضخم والكبير ما قدر حتى يحقق جول واحد امام مرمى هذا الحارس اسمه زينيا، هو حارس الكابو فيردي وعمره 40 سنة، نزلوا دموعه بآخر المباراة بحكي يعني مش مصدق انه قدرت اتصدى لسبع محاولات كلها خطرة. تخيلي داخل على مرماكي او محاولات دخول الكرة على مرماكي تتصدي لها لتاني مرة منذ مونديال 66 اللي اقيم بانجلترا، حارس مخضرم يتصدى لهذا العدد من الكرات. يعني تخيلي سبعة وكلهم كان ممكن تنتهي المباراة، بتعرفي حسب تقدير الشخصي 4-0 مثلا لإسبانيا، ولكن هذا اللاعب بكل جدارة كان هو لاعب المباراة ومنح بلاده أول نقطة بتاريخها، لأنها أصلا أول مرة بتشارك بكأس العالم. الفيفا نشر على حسابهم الدولي، احذري شو حكوا،
0: شو قالوا
1: تعجبك.
0: يلا،
1: الحياة تبدأ بعد الأربعين.
0: شو حلو، I love it I love it.
1: والدموع فوزينيا we love you من good morning Australia.
0: ويعني هالدموع قديش بمطرحهم، انت مش بس عم تحرس مرمى، انت عم تحرس وطن بهالمرمى. واليوم بعرف قديش في مسؤولية كتير كبيرة على كل منتخب هذا التمثيل لشعب ووطن، بفتكر مسؤولية كتير كبيرة ما بينحسد حدا عليها من هالإضاءة الرياضية.
1: بتعرفي عرضه للمرمى
0: قديش
1: بيحضروا على التلفزيون بلوك انه مرمى يعني واقف
0: 4 أمتار 7 أمتار.
1: سبعة شخص واحد يحرس 7 متر كتير يعني كبير.
0: مش سهل ابدا يا فارس. وبعرف انه كل حدا بالفريق عنده دور، والهجوم والدفاع، ولكن حارس المرمى بعرف قديش بخيب امله احيانا بانه انا ما قدرت احمي الفريق. خلينا نقول بعده تعادل سلبي بين منتخب السعود والأوروغواي بالدقائق الأولى من هالمباراة من أرض الملعب. وأنا أكيد أنا وياك وكلنا عم نتابع كل المباراة مجانا على SBS. أنا SBS is on in studio.
1: أنا لا بصراحة
0: ليش
1: بلاقي ديستراكتينج، بدي احط المباراه هلا بالهاد، بجوز ما اعرف احكي معك كلمتين
0: هلا وقت
1: انا بالبريك عم بطلع على السكرين اللي برا برا الاستوديوز، وبطلع مثلا بشرب اشي على السريع بشوف نتيجه المباراه وبدخل. خلينا على هذا السيستم، صدقيني من هون لكأس العالم لمصلحة البرنامج.
0: أنا بالعكس عم يخليني هيك عم عيش الفايبز بطريقة أكتر. أنا وياك تعال نروح على هالبحر يلي في خلفه دايما خبريات يا فارس.
1: بالفعل بترا، وعندنا قصة مميزة الحقيقة من إعداد الزميل علاء التميمي، وهذه القصة تحديدا عن قصة لاجئ فلسطيني وصل من غزة، فيلم وثائقي مؤثر على ما يبدو يسعى صناعه إلى الوصول إلى جمهور أسترالي واسع. My blood is Palestinian.
0: أنا دمي فلسطيني.

0: في حياة المهاجرين حكايات تبدأ من أرض لا تغادر القلب مهما ابتعدت المسافات. بعضهم يحمل معه صورة قديمة، وآخرون يحملون لهجة أو أغنية أو رائحة خبز من طفولتهم. أما ضيفنا فقد حمل معه بحر غزة. قصة ضيفنا الناشط شامخ بدرة تحولت إلى فيلم وثائقي قصير بعنوان My Blood is Palestinian، أنا دمي فلسطيني، وجد طريقه إلى منصة SBS On Demand ليقدم للجمهور الأسترالي وجها آخر لفلسطين، وجها إنسانيا نابضا بالحياة والحنين والأمل. يسعدنا أن نستضيف الناشط الفلسطيني المعروف شامخ بدرة. وفي البداية سألناه أن الفيلم يحمل عنوانا مؤثرا للغاية، أنا دمي فلسطيني، ولكن قبل أن يصبح فيلما كانت هناك حكاية عنها. يقول شامخ:
1: يعني القصة بدأت أنه أنا تلقيت قبل عام اتصال من أحد القائمين على الفيلم، وهو أسترالي من أصل يعني عربي اسمه أيمن، وبعدين أخبرني أنه في فكرة لإنتاج فيلم وثائقي قصير حول تجربتي وعلاقتي في البحر وغزة ومشروع غزة النيبرز. طبعا النيبرز هو البرنامج الشهير لأستراليا اللي بعلموا فيه الأطفال عن السباحة وعن الطرق التطوير للأطفال يكونوا في المستقبل سباحين ماهرين. أنا في الحقيقة كنت في البداية متردد، لأنه مش عشان الفكرة ما عجبتني، بل لأنه كنت أمر بفترة صعبة وأحداث صعبة علينا كأسرة، كنت مشغول متابعة الأوضاع في غزة كمان بعمل السياسي وأمور عائلتي في ظل الحرب، وكانت يعني نعيش بظروف صعبة. ولكن حكى خلينا نلتقي ونتكلم، وبالفعل التقيت فيه وفي المخرج اللي هو اسمه أيمن الوكيل، وهو برضو من مواليد أستراليا من أصول مصرية. تحدثنا عن فكرة الفيلم بعمق، واللي شجعني يعني أني أشارك أنه الفيلم ما بده يتحدث يعني فقط عني كشخص، لكن بده يروي قصة إنسانية فلسطينية يعني فيها ذاكرة، فيها هوية، فيها انتماء، فيها أيضا أمل، وهي قصة جزء من حياتي كفلسطيني أعيش في أستراليا ولدت بفلسطين.
0: وهنا تكمن فرادة الفيلم، فهو لا يقدم فلسطين عبر صور الدمار أو نشرات الأخبار، بل من خلال البحر. فكيف بدأت هذه العلاقة؟ عن ذلك يقول شامخ بدرة:
1: صار الحديث أنه كيف بدايتي مع البحر، وكيف والدي أول من علمني السباحة على شاطئ غزة لما كنت طفل، ومن خلاله بدأت علاقتي في البحر، وهذه العلاقة رافقتني حتى أستراليا وأصبحت جزءا من هوايتي وذاكرتي. وبالنسبة إلي البحر يعني مش مجرد مكان للسباحة، البحر أصبح جسر بمثابة جسر يربطني بغزة وبطفولتي ووالدي وبالعائلة وكل ما أحمله من ذكريات.
0: من هنا يظهر لنا وكأن البحر لم يعد مجرد جغرافيا، بل أصبح لغة بين مكانين. عن كواليس الفيلم وكيف تحولت هذه المشاعر إلى عمل سينمائي يوضح شامخ:
1: هو بعد اللقاءات الأولى يعني بدوا الشباب اللي هو الفريق العمل يسمع بعض تفاصيل القصة، شو طفولتي، كيف والدي علمني السباحة، إيش يعني البحر بالنسبة إلي. وبعد هيك صار الحديث معي شو مشروع غزة للنيبرز، لأنه هذا أن عملنا برنامج استوحيناه من الثقافة الأسترالية، وهو ببساطة يعني هو فكرة بسيطة ولكن عميقة. هذا البرنامج كنا نفكر إذا الأطفال في أستراليا بتعلموا السباحة وكيف يعني يكون في عندهم تعاون، فكانت الفكرة ليش أطفال غزة ما يحصلوا على فرص متشابهة. فإحنا فكرنا في هذا البرنامج نمنح الأطفال غزة مساحة للفرح والأمل والحياة حتى في أصعب الظروف. ويعني ما كان الفيلم مكتوب بطريقة تقليدية زي الأفلام الروائية يعني، ومن خلال المقابلات يعني الفيلم يتابع جزءا من رحلة الشخصية، لكن في الحقيقة يبحث عن أشياء يمكن لأي إنسان أن يفهمها. يعني هو مش إشي لوكل هو أو محلي، هو يعني يتكلم عن العائلة، الطفولة، الوطن، الاغتراب، القدرة على الاستمرار في ظل الخسارة أو الظروف الصعبة. فالفيلم يعني أنتج من خلال اللي هي أفترز اللي هي المدرسة الأسترالية الوطنية للسينما والتلفزيون والإذاعة، وهي من أبرز المؤسسات السينمائية في أستراليا. يعني هذا مهم لأنه القصة تحولت من تجربة شخصية إلى عمل فني على يد فريق من الشباب الموهوب. وهنا يعني بدي أشكر يعني هذا الطاقم اللي منه المخرج نزار الطبجي وأيمن الوكيل والأفراد الطاقم، يعني منهم دومينيك أليسا، يعني مجموعة مش متذكر كل الأسماء، لكن هو طاقم كان يشتغل مع بعض. كمان أخي ماجد زودهم بالمواد والأرشيف. وفي كمان أشكر جوج ليز، هذا أحد الناشطين. كمان أشكر كريستين ستوارت، هي رئيس نادي نورث ستين سيرف كلاب، اللي هي وفرت المكان لتصوير الفيلم، تشجيعها للمشروع يعني. وإنه يعني لاحظت إنه هدول الشباب طلاب حاولوا يعني يتعاملوا مع الموضوع بكل احترام، وإنهم يظهروا الجانب الإنساني على عكس المحطات الأخرى اللي هي بتذكر فقط العنف، القتل، الخسائر. يعني ما بدهم يظهروا الفلسطيني مجرد رقم في الأخبار، بدهم يذكروا الفلسطيني بطريقة مختلفة، كيف هو يعني بيعيش في الاغتراب، كيف هو بيساهم في التبادل الثقافي، كيف هو رغم الألم إنه برضو يكون في نوع من الأمل، وإنه شو بيكون يعني في المستقبل رغم كل المعيقات ورغم كل التحديات، إلا إنه في

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: أفلام، وأنا بصراحة لما رحت حضرت العرض كانت مجموعة كبيرة من الأفلام تعرض، الأفلام القصيرة، وكانت واضح أنه في منافسة، ولكن بشكل إيجابي كان تشجيع للمجموعات اللي تنافست في الأفلام، وكانوا يعني فريق العمل كان يحكي ويقول أنه إحنا بنتأمل أنه يتم يعني عرضه في منصة الأس بي أس أون ديماند، يعني هي منصة مهمة.
4: ثم جاءت المفاجأة الأكبر، اختيار الفيلم للعرض على منصة أس بي أس أون ديماند. فكيف تلقى شامخ والفريق الخبر؟
3: وبالفعل يعني تم اختيار هذا الفيلم وتم عرضه في الاس بي اس اون ديماند، وكانت يعني انه في فرصه انهم يطلعوا على التجربة الفلسطينية مش من خلال الأخبار أو صور الحرب أو من خلال الأرقام يعني، لكن خلال القصة إنسانية عن العائلة والبحر والذاكرة والانتماء. وأنا سعيد إنه الأس بي أس فهمت جوهر الفيلم، وفي الوقت نفسه إنه الفيلم يعني رغم إنه يحمل ألم خلال الحرب، طبعا فقدت والدي، فقدت أخي وعائلته، ولا زالوا مفقودين تحت الركام، وتم تدمير عائلتنا بالكامل في غزة، وكانت رحلة صعبة يعني تعرضنا لكارثة، وخلال عامين أو أكثر تمكننا من إجلاء والدتي المسنة إلى أستراليا، وأنه إحنا يعني في الفيلم ذكر كل هذه الأمور، وأنه يعني حاولنا أنه ننقذ ما يمكن إنقاذه، ولكن يعني هو الفيلم ما كان هو يعني يعكس تجربة فقط حزينة، لكن فيها أمل، وفيها أنه إحنا لازلنا متمسكين بالحياة، وكمان نحافظ على الذاكرة والهوية حتى في أحلك الظروف.
4: في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي خصص شامخ بدرة إهداء مؤثرا لسيدة تدعى كارولاين جراهام. فمن هي كارولاين؟
3: كثير أشكرك على هذا السؤال. كارولاين جراهام هي من المؤسسين برنامج النيبرز بروجرام، اللي هو برنامج الأطفال اللي طبقناه في غزة، وهي كانت رفيقة درب، ومن 8 سنوات هي من دعتني إنه نلتقي في مانلي في النورثين بيتشز لكي نتحدث حول كيف يمكن أن نقدم شيء لأطفال غزة. كان هي عندها فكرة أنها ترسل بعض اللي هو أدوات السيرفينج للأطفال وللشباب في غزة، فأنا حكيت إلها لكارولاين، قلت لها إنه كتير رائع لو إنه نجيب شابين من غزة من زملاء المنقذين يتدربوا، وهيك بنكون في ترابط ما بين سيدني وأستراليا، وبعد هيك لما بيرجعوا الشباب بيطبقوا تدريبات اللي عملوها، وبالفعل عادوا هدول الشابين وطبقوا برنامج النيبرز. وكنت أنا حكيت لها عن الفيلم، في عندها شغف إنه تشوف الفيلم، لكن للأسف إنه يعني توفاها الله ولم تتمكن من مشاهدة الفيلم، لأنه جزء من الفيلم حول برنامج النيبرز اللي إحنا بنتمنى نواصل هذا البرنامج وهذا البروجرام مع غزة حتى بعد ما حدث من حرب. يعني
4: شامخ وهو يشاهد الفيلم اليوم عن ماذا يمثل له شخصيا؟ يقول:
3: اسم الفيلم أنا دم فلسطيني هو مستوحى من الأغنية الفلسطينية الشهيرة كما تعلم، وهي للفنان الفلسطيني محمد عساف، وهي أغنية حاضرة بقوة في الوجدان الفلسطيني والعربي والإنساني، تعكس الهوية والانتماء والذاكرة.
4: أنا دم فلسطيني قصة تذكرنا بأن الأوطان قد تبتعد جغرافيا، لكنها تبقى حاضرة في القلب، وأن الإنسان يستطيع أن يحمل وطنه معه أينما ذهب. كان معنا الناشط الفلسطيني الأسترالي شامخ بدرة متحدثا عن فيلمه الوثائقي المؤثر My Blood is Palestinian، أنا دمي فلسطيني، الذي يعرض مجانا على منصة SBS On Demand.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless

0: assist local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
3: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك. عندما تعرف القانون، كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning أستراليا على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طوء الهندي. وشوفي ما في من أستراليا وحول العالم. راح نروح إلى كأس العالم وكمان جمهور ياباني يواصل يا فارس تقديم صورة مبهرة بكأس العالم. بكل بساطة وين بيكون؟ بفل بغادر الستاديوم وبيترك ستاديوم أنظف. قام بتنظيف مدرجات دالاس ستاديوم بعد نهاية المباراة بالافتتاحية ضد هولندا. وهالسلوك الثقافي فارس المعتاد دايما عم بينال إشادة عالمية واسعة.
0: يا حبايب الجمهور الياباني مالسكم شو حلو. وإن شاء الله
1: صحيح.
0: هاي الطريقة كمان وهذا الترند اللي بلشوا الجماهير اليابانية ينسحب على باقي الجماهير أيضا. طبعا فيفا احتفوا بهالنظافة اليابانية إذا بدك على حسابهم الرسمي اللي بتابعوا الملايين على إنستغرام.
1: مضطرين نوقف تنقول أنه الصقور الخضر حققوا هدف أمام منتخب الأوروغواي بهاللحظات والفرحة كتير كبيرة.
0: ألف مبروك، إن شاء الله تكمل الفرحة ويتوج الفريق الأخضر بالفوز بهالمباراة اللي هي مش سهلة أبدا أمام أوروغواي.
1: فارس خلينا ننتقل إلى مقطع فيديو بفتكر أخذ نسبة مشاهدة كتير عالية. وقبل ما نكفي هيدا المقطع الفيديو إذا أنتوا تابعتوا وأنتوا شاركتوا بمشاجرة بين مشجعة مغربية ومشجعة برازيلية، هذا المحتوى يعني من نتاج الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح، يعني انتشر كالنار في الهشيم مشجعة برازيلية ومشجعة مغربية، اثنين مصنوعين بالذكاء الاصطناعي. يعني الناس طبعا في جزء كبير ناس عارفين كانوا وناس تانين صدقوا نشروا وبلشوا وبتعرف الناس بس بدهم يعني للأسف خلاف يشعلوا فيه
1: something spicy.
0: ولكن على أرض الواقع طبعا المعنويات حلوة عند الفريقين وما كان في أي مشكلة.
1: فارس إلى قرار بسجن ابن ولية عهد النرويج بعد فضيحة هزت العائلة المالكة. الحكم سجن 4 سنوات بتهمتي اغتصاب وجرائم أخرى.
0: صحيح، ودينا بالفعل عم نحكي عن ماريوس بورغ هوبي ابن ولية عهد النرويج ميتا مارت. القضية بلشت قبل سنتين بعد توقيفه وعمره 29 سنة، كان أوقف بشبهة الاعتداء على صديقته آنذاك في العاصمة النرويجية أوسلو.
1: 40 تهمة من بينها الاغتصاب والعنف المنزلي والتهديد ومخالفات مرورية مع احتمال عقوبة قصوى قد تصل ل 16 سنة سجن.
0: الدعاء كان طالب بسجنه 7 سنوات. ما بعرف إذا في استئناف، أكيد إذا في كمان تفاصيل إضافية نوفيكم فيها بهالفقرة.
1: إلى لحظة مؤثرة حصدت أكثر من 11 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة. مضيف الطيران الخطوط الجوية الإماراتية ميكايلا أوليفييري فوجئت بجدتها يلي عمرها 91 سنة ووالدتها وخالاتها على متن الطائرة فور وصولها للأرجنتين بعد ما تعذر عليها مغادرة الطائرة لرؤيتهم. أكيد بكيت غمرتهم. أصلا المشهد كتير مؤثر وأخذ تفاعل استثنائي.
0: حلو كتير أنه جبروا بخاطرها مش قادر تطلع.
1: نحن منجي.
0: حلو كتير. هاي كانت منوعاتنا لهذا الصباح من Good Morning أستراليا. شكرا لحسن الاستماع.
1: شكرا لكرم مشاركاتكم، شكرا لكرم إصغائكم، شكرا لكل الزملاء والزميلات يلي رفقونا بهالحلقة.
0: شكرا جزيلا ريان برهوم على أبديت كأس العالم. ترقبوا المزيد كل يوم طوال فترة كأس العالم.
1: شكرا على التميمي، شكرا سليم الفهد، وشكر الأكبر لألك رفيق كل صباح فارس حسن.
0: من قلبي شكرا عزيزتي بترا طوق الهندي. عام هجري سعيد أيضا
1: صحيح.
0: على الجميع اللي عم بشوف على السوشيال ميديا. دمتم بألف خير. بكرة إن شاء الله نلتقي. خليكم معنا على نفس الموعد على SBS عربي الساعة 6 الصبح.
1: أحبيني بلا عقدي وإلى اللقاء.

لون جمعوا لوحات العالم حتى الموناليزا ميزة بوجهك انت الاجمل من يحملها الميزة لون جمعوا لوحات العالم حتى الموناليزا ميزة بوجهك انت الاجمل من يحملها الميزة احسن رسامين العالم يتمنوا يرسمونك تتقص

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. نهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحكومته عن اتفاق السلام المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا أنه رغم احترامه للقرارات الأمريكية سيواصل حماية مصالح بلاده وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حيث يواصل قتال حزب الله.
1: And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary. Iran wanted us to withdraw from there, but that didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We are staying there because we need to protect the residents of the north.
0: ورغم أن اتفاق السلام الإيراني الأمريكي يشمل نظريا كافة المنطقة بما في ذلك الجبهة بين حزب الله وإسرائيل، شن الجيش الإسرائيلي الاثنين غارة على سيارة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخص واحد وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية. يأتي ذلك فيما حذر الجيش اللبناني سكان القرى الحدودية من التسرع في العودة إلى منازلهم. وقال رئيس بلدية الغندورية محمد علي نادر إن السكان يرغبون في العودة إلى ديارهم حتى لو اضطروا إلى الجلوس على قارعة الطريق.
2: But the most important things, food, water and homes, there aren't any. This is the most important thing we need to work urgently on to secure people's needs from shelter to food and water. You know, the town is devastated.
0: إلى ذلك رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما يذكر مراسل أس بي أس عربي في بيروت أنطوان سلامة.
3: في التلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المعارض للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية تلقى منذ ساعات قليلة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، وخلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي توصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: هنأ رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي منتخب أستراليا لكرة القدم السوكيروز بعد فوزه على تركيا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ودخل المنتخب الأسترالي المباراة التي أقيمت في مدينة فانكوفر بصفته الطرف الأقل حظا أمام المنتخب التركي الأعلى تصنيفا، لكنه قدم أداء دفاعيا منضبطا ونجح في تسجيل هدفين عبر الهجمات المرتدة. وسجل نستور إيران كوندا وكونور ميتكاليف هدفي أستراليا، فيما تألق حارس المرمى باتريك بيتش بتصديه لعدد من الفرص الخطيرة محافظا على نظافة شباكه. وقال ألبانيزي إن الأستراليين توحدوا في دعم المنتخب الوطني الأسترالي.
4: Just a shout out to the Socceroos. An amazing game yesterday afternoon. I'm sure that people throughout Australia were watching and cheering on our team that were underestimated before the game against Turkey. But the goals by Nesta Irinkunda and Connor Metcalf were both extraordinary goals.
0: ويضع هذا الفوز أستراليا في موقف قوي لبلوغ الأدوار الإقصائية مع تبقي مباراتين في دور المجموعات أمام الولايات المتحدة وباراغواي. نبقى أيضا في كأس العالم 2026، حيث تجري حاليا مباراة المنتخب السعودي وأوروغواي، وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب السعودي بهدف واحد. في النتائج أيضا تمكن منتخب الفراعنة من خطف نقط نقطة ثمينة في مستهل مشواره في كأس العالم بتعادله بهدف واحد مع المنتخب البلجيكي. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 16، أدليد أمطار 20، ملبورن زخات مطر 19، هوبرت أمطار 14، كامبرا مشمس إجمالا 18، سيدني مشمس 21، بريسبن أمطار متفرقة 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.
5: أغانيكم المفضلة، هذه هي SBS عربي.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: SBS عربي استمعوا من خلال موقع SBS أوديو الإلكتروني أو التطبيق. قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.